حائمة شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية تبل الريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال، ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

اللهم إني لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، وبك آمنت، وعليك توكلت. ذهب الظمأ واتلت العروق وثبت الأجر بإذن الله. يا واسع الفضل، يا واسع الفضل.

قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الدينية على راديو حياة.

أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات.
1: حسبي الله،
0: كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين
1: سبحان الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: الملك وله الحمد
1: يقولها
0: وهو
1: 100 مرة
0: على كل
1: في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: انشق الصباح بين جبلين، عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة وأصالة وسدراكونافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

مع رشفة القهوة وصوت فيروز الملائكي بيبدأ نهارنا بباقة منوعة من أجمل الأغاني. حياة FM 100.8.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: هوف فوقوني يا خالي فوقوني هوف.
1: أنا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمسك

فوارس راكعه تصبح صاني. انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعه ثماني.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: ألو، مرحبا.
3: ألو،
2: خلص الرصيد
4: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع.
5: حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: أنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيليكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا، مجمع الحياة التجاري، الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم. بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابوناج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل، صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221. مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل، صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.

0: بربح حق ذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: الساعة الآن 7 صباحا. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا على يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نسير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شره ومن شر ما بعده. ربي أطلق بالحق لساني وبارك لي في كلماتي وافتح لي أبواب القلوب. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم آمين. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام في هذه الجولة الصباحية عبر أثير راديو حياة، تستمعون إلينا على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة، على صفحتنا على تليجرام وعلى صفحتنا على فيسبوك وكذلك عبر موقعنا الإلكتروني. يوم جديد وعلى عملنا شهيد، فلنور الله من أنفسنا خيرا. مستمعينا الكرام، اليوم الاثنين الثامن من حزيران يونيو لعام 2026 ميلادية، الموافق للثاني والعشرين من ذو الحجة لعام 1447 هجري. اعتقالات في مخيم العين وفي شارع عصيرة وفي مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة. أسعد الله صباحك دكتور أمين، تحية طيبة لك.
1: صباح الخيرات لك ولزميلي محمود وأيضا لمستمعينا ومتابعينا الكرام.
0: الله يسعد صباحك محمود، يومك سعيد إن شاء الله. وإضافة إلى ذلك مستمعينا الكرام، هل عادت الحرب؟ صفارات الإنذار في القدس تدوي قبل قليل، إضافة إلى قصف كان في ساعات مساء أمس إلى مناطق داخل الأراضي المحتلة، وإسرائيل أعلنت أنها قصفت أكثر من 15 موقعا في إيران. بالعامية زمر الدكتور أمين سفارات في القدس وفي بير السبع، إضافة إلى ولك وصل الباليستي. تفضل دكتور.
1: بالفعل قد يكون بعض الناس ما نموش الليل،
0: في ناس مبسوطين على الحرب
1: وخاصة في طلاب، ولكن إن شاء الله يرجع الامتحان الإلكتروني مش وجهه يكون يعني.
0: وهلا التوجيه على الأبواب.
1: الله يبارك. واللي راح على المحطات الوقود بالليل وسهر حتى يعبي البنزين والسولر، الله يعينهم الناس على هذا التوجه. لكن بصراحة الحدث مش بسيط زميلي سامر، خاصة نحكي عن ثلاث جبهات. نعم. اليمن ولبنان وإيران، يعني إسرائيل بتقود الآن حرب أمام هذه الجبهات الثلاث، وبالتالي هذا يعني أنه في تخوف أنه تفشل المفاوضات وتعود أيام الحرب، ولكن نسأل الله العافية.
0: آمين.
1: لكن دعنا نبدأ بجبهتنا احنا، جبهة الضفة الغربية، وبالذات هنا بالضفة الغربية جبهة الاعتقالات لا تتوقف لا ليلا ولا نهارا، وبالتالي يوميا نرصد أعداد معتقلين، أحيانا بيكون العدد 10 أحيانا 20 وفي أحيانا بوصل لقد 40 معتقل. ولكن اليوم حصل نابلس على الأقل الحديث عن 7 معتقلين في مدينة نابلس ومخيم العين. طبعا المعتقل السابع اللي هو غير لم يصن اسمه حتى اللحظة، هو أنه اعتقال شاب من شارع عصيرة من مدينة نابلس، نحاول نتأكد من هوية المعتقل. وأيضا هناك 6 معتقلين بينهم امرأة من مخيم العين. نعم. المعتقلين 6 من العين هم سليم جبريل، سامح جبريل، جابر داود، عبير معاري، أيهم أسدي، ومحمد أسدي. طبعا قبل أسبوعين تقريبا تم اعتقال أيضا امرأة ومواطن آخرين مع عائلة أسدي أيضا من نفس مخيم العين. إذا في استهداف لمخيم العين بشكل مركز على مخيم العين بشكل واضح. أيضا كان هناك اقتحام لبلدة صباصيا شمال نابلس، وفي أيضا هناك تحطيم محتويات ومحل ومنزل وأيضا مركبات لمواطنين، بينها يعني منزل المواطن حاتم حواري من سكان بلدة صباصيا، وكان في اقتحام للمستوطنين وجنود احتلال أيضا الليل الماضي أيضا إلى نفس بلدة صباصيا. خارج نابلس اقتحام لقرية إذنا في محافظة الخليل، اعتقال رأفت أبو جحيشة. أيضا اقتحام جنين وقباطيا، من جنين تم اعتقال علاء أبو حطب. إلى جانب القباطية تم اقتحام بيت فجار في بيت لحم. أيضا اقتحام وسط مدينة البيرة في الضفة الغربية. وقبل قليل وردنا أنه أيضا تم اعتقال رئيس بلدية نعلين قضاء رام الله، وهو عماد الخواجة. إذا حملات دهم واعتقال فجر هذا اليوم في الضفة الغربية. يعني نتكلم الآن تقريبا عن 10 معتقلين حتى اللحظة، والرقم طبعا مرشح للزيادة.
0: بعد إذنك نرد نذكر الناس بأسماء المعتقلين مخيم العين لو سمحت دكتور أمين. نعم. في معتقل من شارع عصيرة حتى الآن لم
1: يعرف هويته.
0: نعم.
1: معتقلي مخيم العين: سليم جبريل، سامح جبريل، جابر داود، عبير معاري، أيهم أسدي، ومحمد أسدي.
0: هدول
1: 6 معتقلين من مخيم العين.
0: من مخيم العين.
1: نعم
0: نعم نعم. إذن 6 معتقلين مستمعينا الكرام من مخيم العين. أبو عمر، أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال.
1: طبعا بالأمس تم تجديد تقريبا 15 أسير إداري، تم تجديد اعتقالهم إداري من جديد، بعضهم 6 شهور وبعضهم 4 وبعض 3 شهور، وهذا يعني بيعطيك ميزة أنه الاعتقال الإداري سيف مسلط على الأسرى الفلسطينيين. تقريبا ثلث الأسرى في سجون الاحتلال تقريبا عددهم 9600 معتقل هم معتقلين إداريين، وغالبيتهم تمدد مرة ومرتين وثلاثة وبعضهم 4 مرات، يعني ومع أنه في من سلفية حسام أنيس قد يكون تمدد المرة السابعة لأنه معتقل قبل حتى بداية الحرب على غزة.
0: نعم.
1: بالتالي الله يعين المعتقلين الإداريين اللي دوما.
0: وهلأ في الحرب يا أخواننا، هلأ في الحرب، هلأ إذا رجعت برجع الوضع جدا سيء في سجون نعم. الاحتلال،
1: سواء انتقام من المعتقلين، أساليب
0: برجع ضرب وإهانة. نعم. وهو ما وقف، لكن للأسف الشديد دكتور أمير رح يكون في ردود أفعال جدا سيئة من الاحتلال باتجاه الأسرى في سجون الاحتلال.
1: عندما نتكلم عن موضوع الأسرى بناخذ زوايا عديدة. الزاوية الأولى أنه الأسير لما يفرج عنه مشهده هو يعطي انطباع كيف وضع الأسرى،
0: صحيح،
1: بدون أي رتوش أو بدون أي إضافات. للأسف الهزال بالجسم، نزول الوزن، الهيئة اللي بيطلع فيها ببين قديش الفرق بينه ما قبل الاعتقال وما خلال الاعتقال. هذا جانب. أيضا حالة الانفكاك عن العالم، عدم درايته ما يحدث بالعالم بيكون واضح، كأنه مولود جديد ما بعرف لا إشي أو أخبار أهله، ذوي عائلته، محيطه، حتى أخبار السياسية ما عندهم اطلاع بالكامل، هذا واضح من المعتقلين. أيضا الجانب الآخر أنه هم بيشعروا الأسرى بصراحة، وهذا ما حكيه احنا، بأسى أنه في تقصير باتجاههم. يعني لما يكون بعض المدن فيش فيها اعتصامات من سنتين ثلاث
0: نهائيا،
1: ممكن نابلس هي لها الفضل انه ما بمر اسبوع الا في فعاليه للاسرى، ما بمر الاسبوع، وخاصه بفعاليه الثلاثاء دوما موجودين. بس مع انه الناس عتبهم خاصه القائمين على الفعاليات انه حجم المشاركه
0: ضعيفه
1: ونخبويه، يعني العدد لا يتعدى 50-70 شخص في الفعاليه الواحده، وهذا امر يعني مؤلم، وممكن يكون نفس الاشخاص حتى انه بعض مدراء وكالات الانباء بيقولوا انه المشهد والصوره اللي بنشوفها
0: معقول جديده،
1: نفس المشهد ونفس الاشخاص، وبالتالي بشك انه هذا الصوره قد تكون مش جديده، وهذا للاسف يعني رساله للناس اللي بحبوا الاسرى وبيهتموا بقضايا الاسرى.
0: ابو عمر، شو اللي صار امبارح في بلاطه؟
1: ببلاطه اللي بحدث نفسه بحدث في الوطن، انه الاحتلال اصبح عمليات الاقتحام عنده ما فيها وقت، ليس منتصف الليل الساعه 2 الفجر، صار بالليل بالنهار اقتحام الاحتلال، يعني قوه خاصه دخلت مخيم بلاطه محيط مسجد دار الارقم اللي هو المسجد القريب على شارع القدس، حاصرت منزل عائلة الخطيب، وبعدها وصلت تعزيزات. بالبداية كان 4 دوريات ثم مزيد من الدوريات، اتمركزت في شارع السوق، شارع المخيم، وأيضا في شارع القدس، وتم محاصرة المنزل، إخلاءه من الأهالي، دعوة الشاب اللي داخل المنزل لتسليم نفسه. بعد حوالي 3 ساعات تم اعتقاله اللي هو محمد الخطيب، تم اعتقاله. طبعا في تخريب في البيت جراء عملية الاقتحام، وأيضا الاحتلال استخدم قوة مفرطة في التعامل مع المواطنين والطواقم الطبية والصحفية، وبوجود سجلات على الأقل حوالي 20 حالة إصابة بين شظايا ورصاص وإغماء، وكان في استهداف للصحفيين بشكل واضح، وفي توثيق لذلك أنه تم استهداف الصحفيين بالرصاص يعني هذه المرة. حتى زميلي جمال ريان يعني الجندي كان فضمع، قال له إذا بتضلك هون بتك عليك
0: بطخة.
1: فبالتالي الاحتلال تعامل بخشونة بالغة امبارح مع الطواقم الطبية تقريبا الساعة الثالثة، يعني من الساعة 10 تقريبا للساعة 3 لما انسحب الجيش من بلاطة، نتكلم تقريبا نهار كامل. واللي رحم المخيم شارع المدارس انه كان امبارح عطله، طبعا وكاله الغوث دوامها لسه مستمر فتره امتحانات،
0: انا حكيت
1: وراح تستمر الامتحانات تقريبا ل 18 شهر دوام وكاله الغوث، طبعا مع تسليم الشهادات، وبالتالي يعني الوكاله بسبب اجراءاتها التخلصيه صار عندها تعطيل جمعه سبت احد، فبالتالي بالامس كان في عطله يعني تزامنت مع هذه العمليه انه كان في عطله، ولكن المدارس الثلاثه او الاربعه موجوده بنفس مسار البيت.
0: الله لطف يعني. نعم نعم. أبو عمر، في هاي الدقائق اللي إحنا بنحكي فيها صوت القصف والدبع رائح النابلس مسموع، وحتى في الاستديو يعني رغم العزل الشديد لكن إحنا سمعنا صوته، ويبدو في نازل شظية قرب رجيب. إذا في إمكانية يعني يكون معنا مداخلات سريعة مع عدد من المختصين بالشؤون الإسرائيلية لمتابعة آخر التطورات معنا. يسعد صباحكم الأستاذ علاء الرماوي فورا معنا على الهواء مباشرة. صباح الخير أستاذ علاء.
2: صباح خير ويعطيك ألف عافية.
0: الله يصبحك بأنوار النبي، يعني صبحنا على قصف، آخر التفاصيل المحلية أو الميدانية.
2: طيب نبدأ بالموجة الأخيرة.
0: فضل.
2: الحديث الإسرائيلي عن موجة كبيرة من الصواريخ أطلقت في اتجاه ثلاث مناطق، جمال وسط جنوب. نحن نتحدث عن استهدافات في مدينة القدس بالإضافة إلى تل أبيب، وحديث أيضا الآن عن موجة جديدة باتجاه منطقة جنوب فلسطين. نحن نتحدث عن شمولية الأرض الفلسطينية، هذا يعني أن

0: على الأقل مجتزأ يمكن أن يقبل أمريكياً. الحديث من الإعلام الإسرائيلي والغربي بات بسياق التمويه الأمريكي الذي يعتمد ترامب، بمعنى ترامب يستخدم تصريحاته للتمويه للقيام بضربه. إسرائيل في قبل قليل وعلى لسان موقع وزارة الجيش الإسرائيلي قد تحدثت بأن العمليات الإسرائيلية متواصلة باتجاه أهداف إيرانية بنى تحتية، بالإضافة إلى مرابط صواريخ كما قالت. لكن ثمر المشهد اليوم، نحن أمام شيء جديد يحدث في الشرق. لا يمكن قبول أي طرف من الأطراف أن يكون هناك اختلال في قواعد الاشتباك، بمعنى إيران لن تمرر لإسرائيل أن يكون هناك هجمات على سواء على الضاحية أو على إيران دون أن يكون هناك رد، وإسرائيل لن تقبل أن تكون يد إيران عليا والولايات المتحدة إلى جانبها، لأنه أي طرف من الطرفين يمكن أن يتنازل، معنى ذلك انتهاء الآخر، وهذا في قاعدة في الشرق لم يعد موجودا. بمعنى أنه نحن الآن وما يسمع الآن في أجواء الضفة الغربية من انفجارات، هذا دليل على ما نقوله بأن المرحلة القادمة هي ليست مرحلة قابلة لقبول أي من الأطراف لمعادلة يمكن أن يكسر فيها الآخر. نحن أمام مواجهة قد تكون مستمرة وحرب استنزافية قد تكون طويلة، ولا نتنبأ بأن هناك هدوءا قريبا قادما في المرحلة القادمة.
1: أستاذ علاء، تصعيد، هذا تصعيد، جولة تنتهي بترد بتأزم بترد بتحل، ولا أنت شايف أنه لا، دخلنا في مرحلة تصعيد جديدة لا يعرف متى يمكن أن تتوقف؟
0: شوف سامر، للإجابة هناك ثلاثة مفاتيح مهمة يجب أن تقرأ. الإسرائيلي يتمدد في منطقة لبنان، وهذا التمدد يضغط على الإيراني لأبعد مدى، لأنه اختلال في موازين القوى لصالح إسرائيل في لبنان يعني ذلك كسر قدم مهمة للإيراني في المنطقة. الجانب الثاني، الشعور الإيراني بأن الولايات المتحدة لا تريد فقط مضيق هرمز، وإنما تسعى لتمكين نفوذها في منطقة الخليج للسيطرة على المضائق البحرية والطرق البحرية، وهذا لا يقبل بمنطق حتى الداعمين لإيران سواء كان ذلك الصين وغيره من القوى اللاعبة في المنطقة، ولا يقبل أيضا من قبل إيران لأنها تعتمد في شريان حياتها على التصدير النفط. الجانب الثالث وهي الرؤية العامة للمنطقة، تدرك الأطراف في المنطقة بأن الذي يمكن أن يخلق حالة من الاختلالات في المنطقة يمكن أن يسيطر على الشرق. الآن هذا لما ترد للإيراني لن يقبل أن يكون هناك معادلة غالبا للإسرائيلي في المنطقة، ولما ترد للإسرائيلي والأمريكي لن يقبل لإيران أن تكون هي المسيطرة على المنطقة. معنى ذلك سامر باختصار، الجولة الحالية هي جولة، لكن جولة قد تكون، وهذا سيتضح من هنا حتى 48 ساعة، قد نذهب إلى اتفاقيات جزئية. هذه الاتفاقيات الجزئية قد تحدث بوساطات ضاغطة، لكن أنا أرجح بأننا أمام موجة قد تستمر على الأقل إلى ما يقارب ما جرى في الجولة السابقة.
1: يعني أسابيع؟
0: نحن نتحدث عن أسابيع. نعم
1: هاي الصواريخ، وأنت بتحكي أستاذ علاء الرماوي، في مستوطنات محيط القدس، في مستوطنات الضفة الغربية، وهي حتى في نابلس في قرب إتمار صوروا فيديو شباب الصحفيين من كفر قليل ومن روجيب، انفجارات في إتمار، قرب إتمار يعني فوق روجيب. أستاذ علاء تفضل.
0: وهذا مهم سامر في الإشارة المهمة، إيران تريد أن تعطي استعراضية ذات أهداف معينة. الاستعراضية تقول الآتي، بأن إيران لم تعد تضرب مواقع معروفة لدى الإحداثيات الإسرائيلية، تريد أن تقول بأننا إحداثياتنا على الأقل محدثة. يعني أنت لما تتحدث عن منطقة قصف في داخل الضفة الغربية لبؤر استيطانية جديدة، هذا يعني أن هناك استعراضية في الرسائل التي ترسلها، ضرب مواقع استراتيجي. أنا أتحدث عن موقع استراتيجي بالمعنى الذهني للإسرائيل، تتحدث عن تل أبيب، تتحدث عن القدس، تتحدث عن مستوطنات الضفة الغربية. تقليديا الاحتلال الإسرائيلي تعامل ما قبل الحرب الأخيرة مع أن هناك أهداف عامة يمكن أن تضرب بالبعد الأمني والعسكري. اليوم من الواضح بأن إسرائيل ذهبت إلى تحويل منطق الضرب في إيران إلى منطق اجتماعي يمكن أن يتحدث فيه الناس، وإيران ترد بذات الصيغة وبذات المستوى.
1: لن أطيل عليك أستاذ علاء، لكن عندي سؤال يتعلق بإمكانية أن تشمل بين قوسين، أو أن يكون هناك حقيقة

0: تم رضوخ بين قوسين إسرائيلي للمطالب أو الشروط الإيرانية أنه يشمل حقيقة لبنان؟ والسؤال الثاني، أين غزة في المعادلة؟
1: شوف سامر، هناك الآن مخاض عسير يجري في منطقة الشرق، وهذا المخاض العسير تؤثر فيه غزة. يعني بمعنى اليوم اللاعبين في المنطقة يدركون بأن بوابة التصعيد والتوتر في المنطقة ستظل فيها غزة عنوان هي مسبب ومحرك كبير في المشهد. وبناء على ذلك الآن معيار التأثير الإيجابي أو السلبي هو بنتائج المعركة على الأرض. يعني بمعنى إذا الولايات المتحدة وإسرائيل فرضت يدا عليا في المسألة، الأوضاع على الملف الفلسطيني وليس فقط على قطاع غزة ستكون ضاغطة وكبيرة. إذا كان هناك توازنا في القوى، معنى ذلك بأن الملف الفلسطيني سيحدث في حالة تهدئة، وهذا يتطلب أيضا من الفلسطيني أن يقرأ المشهد أيضا باتجاهات إيجابية. بمعنى أنا أتحدث هنا عن الجانب السياسي، إحنا فلسطينيا على الأقل لا يمكن أن يكون لنا تأثير أمني في المرحلة الحالية. التأثير تبعنا فهمنا لقراءة المشهد السياسي، وبناء على ذلك مطلوب فلسطينيين أن نطرح أنفسنا سياسيا بشكل مختلف. نحن أمام تباطؤ سياسي فلسطيني، أمام بلادة سياسية فلسطينية، نحن لدينا مشكلة سياسية فلسطينية أنه إحنا لا قادرين نقدم على طاولة العالم قضيتنا بشكل جمعي، ولدينا مشكلة في حالة التمثيل بمعنى أنه إحنا مشتتين في الرؤى، ومفاوضات القاهرة الأخيرة أثبتت أن لدينا إشكالية في هذا الجانب. حتى لما بنروح كل حدا بيحكي بغرفة مغلقة، والغرفة المغلقة يفهم الأطراف المختلفة بأننا غير ثابتون على مواقف، ليس لدينا وفدا جمعيا، ليس لدينا تمثيلا جمعيا. الآن غزة تتحدث بجراحها بتمثيلها كما تعرف بغرفة الفصائل الفلسطينية، والسلطة تتحدث بغرفة أخرى عن رؤيتها للحل، وهناك تباينات في الرؤى في كل الجوانب المطروحة. هذا إشكالية كبيرة يضعف الواقع الفلسطيني ويضعف قدرتنا على التأثير الإيجابي للقضية الفلسطينية.
0: أحد المستمعين بيسألك أخي علاء، اقتربت الانتخابات الإسرائيلية، هل تعتقد أن نتنياهو سيبقى على مقعده، أم أن تعتقد أن النهج القادم نهج إسرائيلي بغض النظر عن من يقود؟ سموتريتش بن غفير ذهب وراح، الرؤية الإسرائيلية واحدة في إنهاء الوجود الفلسطيني على الأرض.
1: يعني أنا برأيي هذا السؤال مهم، أشكرك على هذا السؤال أخونا العزيز. شوف هناك سامر، أولا يعني وضوح في مسألة مهمة، الفلسطيني للأسف يعول على تغيير سياسي بتغيير الوجوه في إسرائيل. أنا بقول لكم للأسف القادم نتنياهو، سواء كان بنت ولا نتنياهو، يعني بمعنى ذات المنهجية وذات السلوك السياسي وذات المضامين هي ذات، وبناء على ذلك مش رح تفرق إذا الموجود أكحل ولا أشقر. يعني بمعنى أنه نتنياهو ذاته بنت، وبنت ذاته نتنياهو، وهذا الوجه. الآن خلينا ندخل بالساحة السياسية الإسرائيلية لأنه هذا مهم سامة. اللي بيصير اليوم، نتنياهو لماذا ذهب إلى عملية الرد الليل؟ نتنياهو يدرك بأنه إذا لم وهذا ابدو سفت امبارح كان تصريحا من ليبرمان، تصريحا من بنت مباشرة، وتصريح من القيادات الإسرائيلية المعارضة، استغلال بأن إسرائيل إذا لم تكن بالرد سيكون هناك انتهاء لإسرائيل وحضور لإيران في المنطقة، وهذا يؤثر على مكانة إسرائيل. نتنياهو يدرك إذا لم يكن هناك تصعيد ردا على ما فعلته إيران سيخسر الانتخابات حتما. يعني بمعنى أنه المزاج الإسرائيلي اليوم، نتنياهو أشبع بأنه هو اليد العليا، هو الذي قادر أن يحدث فروق، وبناء على ذلك هم يتمسكون بقاعدة الحضور نتنياهو على قدرته للفعل. الآن أي تراجع سيمس نتنياهو مباشرة. والجانب الآخر المقلق لنتنياهو بأنه كمان في مواصلة عملية الحرب بذات المستوى وفي ذات المنهجية، يعني ذلك بأنه نتنياهو وبعد 3 سنوات من التصعيد في المنطقة
0: لم يحسم أو لم يصل إلى أي نتيجة،
1: وبناء على ذلك في الجانبين هو في مأزق. الآن ماذا تقول استطلاعات الرأي سامر؟
0: نعم.
1: شوف استطلاعات الرأي، دعني أقول لعلي من 17 عام وأنا أتابع استطلاعات الرأي الإسرائيلية، يمكن أن ننبئ بجانبين. استطلاعات الرأي سامر في إسرائيل موجهة، بمعنى اليمين الإسرائيلي يحدث استطلاعات موجهة بفوزه ومعارضي نتنياهو يعطون استطلاعات بأنهم فائزون. لكن بالقراءة السريعة للاستطلاعات، القراءة السريعة للاستطلاعات بيني جانت انتهى عن خارطة التأثير السياسي، مع أنه في بداية الحرب كان يأخذ فوزا ساحقا في الاستطلاعات، انتهى. الآن تركيبة اليمين الإسرائيلي تحوز من بين 54 ل56، هذه ترتيبة نتنياهو. المعارض الإسرائيلي تحوز يعني أيضا من 53 ل52. إيجابا أو سلبا نحن أمام تقارب ما بين 50 ل52 مقعد لكل من الأطراف. هذا يعني طب وين ال 15 مقعد الأخرى؟
0: صحيح،
1: هناك الطرف العربي سامر، لأول مرة الأحزاب العربية هي المؤثرة المباشرة على إيقاع الانتخابات القادمة، بمعنى الذي سيحكم تأثير أي طرف على الآخر أو انتصاره على الآخر هي الأحزاب العربية. إذا كان هناك موجة كبيرة من الانتخابات وحضور 15 مقعد للأحزاب العربية، من سيحدد الرئيس للوزراء القادم في إسرائيل؟
0: العرب.
1: نعم،
0: لهذه الدرجة.
1: نعم،
0: وهذا غير مسبوق أستاذ علاء.
1: صحيح، ومشان هيك إذا انتبهت سامر اليوم ما يجري الآن من محاولة لإخراج مثلا على سبيل المثال حزب الحركة الإسلامية من القانون، ومحاولة نتنياهو أن يشير إلى أن هذه الحركة هي تابعة وقريبة من الفكر الإسلامي وما إلى ذلك، وهدفه أن يضعف التوجه العربي. اليوم الجديد أيضا بأن هناك حتى الناس المعارضين لدخول الحكومة الإسرائيلية على قاعدة ما يجري في المنطقة يقولون بأنه ما إنك كنت بقواعد الدخول في الكنيسة الإسرائيلي لا يمكنك أن تظل تتحدث عن بعض المطالب الاجتماعية، يجب أن تتدخل بالبعد السياسي ويجب أن تحدد من الرئيس القادم. بمعنى اليوم الصوت العربي ذات اليوم متدخلا حقيقيا في الانتخابات الداخلية من وصول رئيس وزراء والتأثير في جبهة السياسة. ومن شأن هيك اليوم حتى في نقاشات إسرائيلية جديدة، ما هي الجدوى التي ندعل فيها العرب يدخلون في انتخابات الكنيست؟ كنا نقول بأن دخولهم قد يؤثر لصالح إسرائيل وقد يؤثر لدمج المجتمع العربي في المؤسسة الإسرائيلية، لمين الإسرائيلي يقول لأن هذا خطأ استراتيجي، سيصبح الصوت العربي مؤثر سياسيا على حكم إسرائيل.
0: الله يسعد صباحك أستاذ علاء الرماوي، شكرا شكرا لاستجابتك السريعة. تحية طيبة الأستاذ علاء. أبو محمد شكرا، تحياتي لك. أبو عمر، كل الأسئلة وكل الملاحظات على اللايف بيحكوا عن أماكن القصف، إذا أنت متبع وشايف إغلاق الطرق سالكة يا إخوانا. شكرا لنظمي قناديل، ويسعد صباحك أبو زيك. خارج نابلس يتسار زعتر اللبن لغاية ترمس عيا عيون حرامية سالك. الناس اللي طالعة برا نابلس إن شاء الله ربنا بيحماها وبترجع سالمة غانمة، وكل الناس دون استثناء. شو رأيك بأمر المتابعات؟
2: نعم، الناس الآن بيتابعوا أخبار الصواريخ وأماكن سقوطها،
0: ويبدو صارت هي الأولوية.
2: والآن في يبدو أيضا دفعة أخرى من الصواريخ قادمة من إيران.
0: نعم،
2: يبدو أنه زي ما بقول اللعبة طلعت الآن على علن الآن في الموضوع، وبالتالي في متابعة حثيثة. يعني يبدو أنه نابلس أو محيط نابلس نصيب من سقوط الصواريخ، ويبدو أنه دقة سقوط الصواريخ واضحة جدا. يعني الفرق بين قرية رجيب وتمار هوائيا لا يتعدى 2 كيلو، فالصاروخ الآن من الصورة المقربة نزل على يعني البؤرة الجديدة اللي تابعة لتمار اللي على أراضي رجيب، يعني بشكل واضح جدا. ويبدو في حديث عن إصابات حتى بين المستوطنين. وحجم الدخان من الصاروخ دليل أنه الصاروخ قوي جدا
0: قد مكان. نعم،
2: قوي جدا.
0: نعم.
2: فهذا يعني زي ما قال الأستاذ علاء، يبدو أنه قواعد اللعب اختلفت الآن، وبالتالي قد تكون الإصابات الإيرانية بالذات أكثر دقة وأكثر يعني عنفا. والآن الناس اللي بتابعونا بيقولوا أن الصوت انفجار غير مسبوق اللي سمع، ممكن إحنا بالستوديو محصن مش عارفين نسمع شو ورانا، لكن يبدو أنه الناس المتابعين بيقولوا أنه الأصوات كانت مزلزلة بالضفة الغربية.
0: نعم، إحنا رح نرجع لهذا الموضوع، لكن دكتور أمين بدي أحكي عن ملاحظتين. الملاحظة الأولى، الاحتلال حكم باعتقال وحبس زميلتنا الصحفية بيان الجعبة، هي زميلة عزيزة من القدس المحتلة 20 شهر، بعد ما إنه كانت موجودة في الحبس المنزلي لفترة طويلة، وفي غرامة حوالي سنة كاملة حبس منزلي. دكتور أمين شو القصة؟
2: نعم، بيان إعلامية معروفة في مدينة القدس، وهي أيضا بتتبع الحدث القدسي بشكل كبير جدا، تعمل بشكل حر مع أكثر من مؤسسة إعلامية، ولكن الاحتلال فرض عليها قيود مشددة، وكان أخرها اللي هو الحبس المنزلي، هي من سكان البلد القديمة في مدينة القدس، وأغلب أشقائها أيضا تم اعتقالهم، وبعضهم أبعد حتى من مدينة القدس سابقا. وبعد طبعا ما حبست منزليا صدرت الحكم عليها باعتقالها 20 شهرا. طبعا الاحتلال
0: المنشورات يا أخواننا سنة 2021، المنشورات عن إنستغرام سنة 2021، من 5 سنين المنشورات اللي بحاكموها عليها. تفضل دكتور. وإلها صور شخصية داخل المسجد الأقصى، تخيل، في التهمة في الملف. أنا بقرأ عمالي في البيان الرسمي الصادر عن الاحتلال بشأنها. تفضل دكتور.
2: طبعا هي متزوجة وعندها أطفال،
0: زميلنا الصحفي محمد الصادق. نعم. زوجها محمد الصادق.
2: فبالتالي الآن
0: كان يعني دائما يطلع معنا.
2: يعني الآن هذا حكم قاسي، ويبدو أن الاحتلال بمارس الآن على الإعلاميين في القدس يعني عقوبات مشددة، ومن ضمنها يعني بحدد له خارطة ممنوع يكون يقترب منها من من من البلد القديمة في مدينة القدس، يعني ممنوع الصلاة في الأقصى، وممنوع أيضا يصور أي فعاليات في خارطة معينة بيكون محدد له إياها. بالتالي الآن في قيود مشددة على المقدسيين، وقبل شهر الاحتلال حضر 3 منصات إعلامية تهتم بأخبار القدس. نعم
0: نعم نعم. إذا 20 شهر على زميلتنا الصحفية بيان الجعبة، وهي أم لثلاث أطفال أصغرهم طفل عمره سنة كان اعتقلها الاحتلال بسبب أنه الحمل كان خطر، أفرج عنها لكن انتظر لحين وضعت وأعاد اعتقالها أو أعاد محاكمتها واعتقالها. ومثل ما ذكر الدكتور أمين أيضا صحفيين بتعرضوا امبارح برضو انتوا في الميدان كنتوا تعرضتوا لإطلاق رصاص.
2: نعم، شفنا فيديو الزملاء اللي كانوا في شارع المدارس وشارع السوق تعرضوا إطلاق النار بشكل مباشر، وزملائنا وثقوا عملية إطلاق النار أثناء قيام بإجراء مقابلات مع طواقم طبية ومع الدكتور حسن حمدان وجه التحديد في شارع المدارس. وبالتالي يعني يبدو واضح أن الجيش بده يبعد الصحفيين عن توثيق الأماكن الحدث.
0: يعني كان إطلاق نار مباشر دكتور؟
2: نعم،
0: يعني
2: مباشر.
0: كان لا سمح الله قتل الزملاء أو أصيبوا إصابات خطيرة جراء هذا الموضوع. كمان دكتور إحنا بنتحدث عن هذا الملف، في كمان زميل صحفي بس أنا بحاول أبحث وإنت بتتحدث من القدس أيضا، الاحتلال المصور الصحفي المقدسي سيف القواسمي منعه من دخول المسجد الأقصى والاقتراب من بوابته لمدة 6 أشهر. كانت الاحتلال شرطة الاحتلال اعتقلت القواسمي سيف صبيحة أول أيام عيد الأضحى وسلمته قرار بالإبعاد لمدة أسبوع قبل تجديده بالأمس ليصبح مدته 6 أشهر، وهذا الصحفي العاشر اللي يمنع من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك.
2: تفضل. عمليا الصحفيين بالقدس شو بصوروا بالأقصى؟ الصلوات
0: والناس يعني اللي بتصلي،
2: صلاة الفجر، العصر، المغرب، العشاء، يعني سواء كان صور أو لقطات فيديو. بالتالي ما في يعني لا فعاليات ولا عرف إعلام، وبالتالي الاحتلال ما بده تعطي الصورة الإسلامية عن القدس، ما بده
0: من الآخر.
2: بالآخر.
0: من الآخر. نعم نعم. أبو عمر، الناس بتسأل موضوع المحطات الوقود، ليش يا أخ سامر ردت الناس هجمت على محطات الوقود؟
2: السبب انه انا وياك سامر عندنا سيارات.
0: فلو انا والله لو عندنا سياره
2: فبالتالي يعني مش عارف، هذا السؤال كبير. الناس بيقولوا بنروح على طول كلام بنشوف ايش ازمه، بنروح على جنين فيش ازمه، حتى بنطلع على بيت حسن والنصريه المحطه طبيعيه. ليش؟ طبعا اليوم انا ملفت النظر انه انا وانا جاي من شارع القدس، المحطه اللي في شارع القدس التميمي مفتوحه وفيها كل انواع الوقود، بشارع فيصل كلها مغلقات. يعني بتكلم داخل المدينه في يعني امور غريبه من نوعها، ليش هذه المحطه فيها وضخ مغلقات؟ فبالتالي ما عنديش جواب بصراحه.
0: نعم
2: ما عندي.
0: نعم.
2: جواب
0: يعني عفوا، لو واحد فلل السياره ولا سمح الله انقطع السولار، يعني بده يمشي فيها زياده يوم يومين عن غيره؟ ما بعرف ليش هيك الناس، حقيقه سلوكيات غريبه. امبارح كل الكازيات بالليل، حرب الكازيات مثل ما سماها البعض، رجعوا لها بشكل كبير. نقرأ الاجتماعيات. نعم حاضر إن شاء الله رب العالمين. انتقل لرحمة الله تعالى الحاج الفاضل محمد شعلان أبو زنط، أبو شعلان رحمه الله رحمة واسعة، سيشيع جثمانه اليوم بعد صلاة الظهر من مسجد الإمام علي المقبرة الغربية، والعزاء في ديوان آل أبو زنط، وللنساء في منزل فقيد الكائن في المعجين. أنا التقيت فيه يوم الجمعة، كنا في التسليم على الحاج عصام الشحروري، إذا سامعين عصام، في بيته، وكان أبو شعلان موجود، وسبحان الله كيف رجل طيب دمث، ابتسامته ما بتفارقه، فتعزينا لعائلته الكريمة ولزميلنا العزيز عنان الشامي بيكون حماة، أيضا الحاجة أم هاني أبو الحياة، والعزاء في ديوان آل الأغبر، والنساء في منزل فقيدة في رفيديا تحت الشنيم والقرب مسجد رداد، وأيضا الحاج حمدي الجيعان أبو عصام من أهلنا في بلاطة البلد، والعزاء في ديوان عشيرة الدويكات، وللنساء في منزل ابن الدكتور علام الجيعان طلعة النمور شارع عمان، وأيضا المرحومة منيرة نايف شهاب، والعزاء في ديوان عشيرة بني كنانة في كروم عاشور، وللنساء في ديوان التفاحة في حارة الحبلة، وأيضا الحاج محمد طلال التمام أبو خالد بانتظار تفاصيل الجنازة والعزاء. إنا لله وإنا إليه راجعون. قبل أن نعود لمتابعة أخبار القصف، في ظل إعلان وكالات الأنباء قبل قليل عن استهداف كبير في إيران لمصنع بتروكيماويات، فننتظر تفاصيل أكثر. لكن في ملف آخر مستمعينا الكرام، وإحنا كنا حكين عنه قبل هيك أكثر من مرة، لكن للتذكير وأيضا لأهميته، في دعوة اليوم للاعتصام المجلس الاستشاري للمتقاعدين العسكريين، بدعوا أعضاء بدعوا المتقاعدين من كل الأجهزة الأمنية للاعتصام والتجمع أمام هيئة التقاعد ردا على عدم تنفيذ هيئة التقاعد بصرف الدفعات الثلاث المستحقة من مستحقات نهاية الخدمة خلال الفترة التي سبقت عيد الأضحى. الدكتور معتصم شتية وهو الناطق الإعلامي باسم المجلس الاستشاري للمتقاعدين. دكتور معتصم صباح الخير.
3: يسعد صباحك أخي سامر وصباح المستمعين والمشاهدين.
0: تحياتي، كيف أمورك؟ إن شاء الله بخير دكتور.
3: الله يخليك وبارك الله فيك.
0: الله يسعد صباحك. حتى الناس تعرف مين أنتو وشو القصة.
3: الله يخليك، أشكرك لاهتمامك واهتمام محطة راية في هذا الموضوع.
0: الله يسعد أوقاتك.
3: احنا الصراحة موضوعنا موضوع خاص فينا. احنا مجموعة من المتقاعدين تم شملنا بقرار من فخامة الرئيس في العام 2025 في شهر 4، واحنا يعني مجموعة تقريبا 700، وبالعدد بالضبط 684 متقاعد عميد ولواء. هذا القرار كان يعني هو تقاعد قسري إجباري، يعني قبل سن التقاعد الطبيعي تم إحالتنا للتقاعد، وكان عملية يعني أخذ القرار وتقبل القرار بكل موضوعية وبكل شفافية من قبل الجميع. لكن اللي حصل يعني بخلاف ذلك وبخلاف كل قرارات فخامة الرئيس السابقة، احنا من 1/4/2025 حتى الان يعني تقريبا 15 شهر بنعاني في عملية اخذ المستحقات نهاية الخدمة. هذه المستحقات تدفع للمتقاعد بالعادة سواء عسكري او مدني خلال فترة لا تتجاوز 3 شهور من قرار تقاعده او نهاية خدمته في عمر 60. احنا طبعا القرار تقبلناه، ومن كل النواحي الشخصية ما كان في عنا اعتراض عليه، رغم انه قرار قسري واثر علينا وعلى مستقبلنا وعلى حياتنا وحياة اولادنا وحياة عائلاتنا بشكل كبير، نظرا لانخفاض الراتب، يعني من الراتب الاصلي الى راتب تقريبا لا يتعدى 70%، 65%، 60% في بعض الأحيان لبعض الزملاء. هذا الأمر كله أدى في أنه كمان إحنا نأخذ 50% أسوة بموظفين السلطة في عمليات الدفع اللي بتتم للراتب الشهري، يعني 50% من 60%، فتخيل هذا التراجع. النقطة الثانية أخي سامر، إنه إحنا في لنا دائما لكل متقاعد نهاية خدمة، مكافأة نهاية الخدمة تدفع له خلال فترة مباشرة من عملية التقاعد، شهر شهرين ثلاثة بالأكثر، لكن إحنا حتى الآن لم يعني يتم الدفع لنا بشكل كامل، وبعد نقاش وبعد خوض العديد من اللقاءات مع هيئة التقاعد ممثلة بالدكتور ماجد الحلو توصلوا في أنه نتيجة الأوضاع تم تجزئة هذه الدفعات. ومن ذلك التاريخ حتى الآن للأسف لم يتم الالتزام حتى بالدفعات المجزئة، وهذا أمر انعكس سلبا طبعا على حياة كثير من الزملاء وكثير من المتقاعدين اللي شملهم في هذه الدفعة. هذا جانب، هذا جانب. الجانب الآخر أخي سامر، إنه خلال هذه الفترة يعني إحنا حاولنا في وقت 2-3، لكن يعني لم نجد الأذان الصاغي من كثير من أصحاب القرار وحتى هيئة التقاعد، لأنه إحنا موضوعنا عند هيئة التقاعد فقط، ولا ليس لنا علاقة في موضوع الرواتب ووزارة المالية وتأخرها. على الرغم أنه لكل متقاعد فينا لدى وزارة المالية، وهذا لا نتحدث عنه حاليا، لا يقل عن 100,000 شيكل باقي أو من بواقي رواتب من عام 2021 حتى الآن.
0: أسوة ببقية الموظفين الحكوميين.
3: هذا أيوة أسوة ونوع من التضامن، لأنه إحنا من هذا الشعب، يعني إحنا لن نطالب الحكومة بشيء هي مش قادرة توفي فيه أو توفي بالتزامها تجاه أبناء شعبنا، فإحنا جزء من هذه العملية، فلذلك لا نطالب في هذا المبلغ، لكن ما نطالب فيه هو مكافأة نهاية الخدمة اللي يعني تتلكأ وتماطل فيها هيئة التقاعد ممثلة بالدكتور ماجد الحلو، وللأسف يعني إلى الآن هذا الموضوع ما يزال عارق. وبناء عليه كان لابد من المجلس الاستشاري للمتقاعدين عام 2025 إنه يخرج في فعاليات، وكان من ضمنها أن يكون اليوم تجمعنا أمام هيئة التقاعد، لكن للأسف الأحداث الطارئة اللي أجت
0: الميدانية
3: غير متوقعة نتيجة الحدث الأمني، وحرصا على سلامة إخواننا وزملائنا نتيجة الطرق ووضع الطرق اللي احنا بنعيشه، وإحنا الآن يعني قبل لحظات كنا في رشقة صاروخية، تم تأجيل هذا الوقفة، وكانت هذه الوقفة مفروض يكون فيها يعني 4 نقاط رئيسية، وبهذا يعني بكون بختم كلامي. تجمعنا لإعادة يعني التركيز على حقوقنا والمطالبة بالتنفيذ الفوري لدفع المستحقات والمتأخرات، هاي واحد، وبما فيها يعني نهاية الخدمة. والشيء الآخر دفعات تكملة الراتب، احنا صلنا تقريبا 15 شهر متقاعدين، برضو بتم إعطانا كمتقاعدين 50%، وهذا غير منصف وغير عادل، كونه انه احنا متقاعدين الان ولا نتقاضى من السلطة، بل نتقاضى من صندوق التقاعد، وصندوق التقاعد هو تم جمعه من قبلنا او من قبل هيئة التقاعد من رواتبنا خلال 30 عام.
0: معلش يعني دكتور، صندوق التقاعد هذا خاص بالعسكريين يعني غير
3: هناك عدة صناديق في هيئة التقاعد كما يدعون، انه في صندوق للمتقاعدين العسكريين، صندوق للتربية، صندوق للاطباء، صندوق كذا، وهم يدعوا انه هذا الصندوق فارغ للاسف، يعني هذه كمان مهمة للحديث فيها حتى الاعلام يكون على دراية انه صندوق المتقاعدين العسكريين فارغ، وبالتالي هم ينتظروا دفعات من وزارة المالية، وهذا شيء لا يعنينا. احنا طوال 30 عام كنا يعني يتم عملية الخصم الفوري من كل قسيمة شهر او من كل راتب شهر لخزينة المتقاعدين او لصندوق المتقاعدين، للأسف احنا يعني نتفاجأ في انه هذا الصندوق فارغ. كمان في موضوع مهم كان اتفاق عليه وابرم الاتفاق هذا خلال الفترة الماضية، موضوع مستحقات المتقاعدين ومكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين المرضى، لانه في عنا عدد من المرضى او شافيهم جميعا، وأمراض يعني خطيرة جدا كأمراض السرطان، أمراض القلب، أمراض الشرايين، هذا كمان أجمل من ضمن الاتفاق وبند مهم إنه يتم دفع كل مستحقاتهم كاملة، لكن للأسف حتى الآن كمان موضوع المرضى يتم المماطلة فيه. ويعني هذا
0: بتعرف دكتور يعني لا شك ما يتعرض له المتقاعدين العسكريين هو شبيه بطريقة أو بأخرى بما يتعرض له الموظف الحكومي بشكل عام. صحيح. يعني هذا يعني الهم واحد بالنسبة أنتم، كنتم موظف حكومي بالمحصلة بغض صحيح. النظر صحيح. على الكادر الأمني ولا على الكادر المدني. طب السؤال المهم، يعني الإجراء هذا بنظرك أنت التقصير هذا يعني متعمد باتجاه العسكريين ولا هو ضمن السياسة؟ وفعلا لو حكينا للأخ ماجد الحلو قال لك يا ما فيش مصاري، أنا شو عملهم يعني المشكلة، ولا لا في مال أنت تقصد أنه كان في مصاري وراحت، هاي بتخصنا، هاي إحنا، هاي منا إحنا، وين يعني هذا غير الراتب الحكومي؟
3: نعم، للأسف أخي سامر، إنه إحنا من خلال كثير لقاءات للدكتور ماجد الحلو وطلع يعني وأعلن عنها، إنه هناك استثمارات بالمليارات وليس بالملايين، بالمليارات لصالح حي التقاعد. لكن للأسف انه هذه المليارات يعني احنا يعني عندنا علامه استفهام عليها، اين هذه المليارات في ظل المتقاعد لا يتقاضى راتب التقاعدي؟ اذا كان هناك استثمارات بالملايين وهذه الاستثمارات في رام الله وفي نابلس وفي حتى في دول شقيقه مجاوره قامت الهيئه باستثمارها، لكن اين عوائد هذه الاستثمارات؟ هذا سؤال يطرحه كل متقاعد وليس المتقاعدين العسكريين. احنا موضوع الصبر على موضوع الرواتب لم نتكلم ولم نتحدث فيه مع اي وسيله اعلاميه ولا وقف احتجاجيه، قلنا لا يقل عن 100 ل 120 الف شيكل، هذه في ذمه الحكومه نتيجه تاخر الرواتب، لكن ان يكون هناك في ذمه هيئه التقاعد بعد 15 شهر من التقاعد وما يزال موضوعنا غير يعني منصفين فيه وغير ماخذين حقوقنا، هنا علامة الاستفهام في ظل وجود هذه المليارات وهذه الاستثمارات للأسف الشديد.
0: نعم احنا راح نتابع معك اول باول دكتور معتصم شتية، وانت الناطق الاعلامي باسم المتقاعدين العسكريين.
3: انا اخي سامر، انا يعني جزء من هذه من الاخوان وليس ناطق اعلامي، احنا يعني ارتئينا انه نعطيكم ايجاز عن موضوع المتقاعدين حتى نكون احنا يعني معطينكم الصوره الحقيقيه وما يجري وضمن يعني شفافيه مطلقه وبموضوعيه ودون يعني الاتهام احد بانه في تقصير، لكن هل في تقصير؟ بالفعل في تقصير من قبل هيئه التقاعد بحق فقط متقاعدين 2025 دفعه العمداء والالوي. نعم. للاسف.
0: وراح نضلنا معك على تواصل مرتين يا دكتور. شكرا شكرا دكتور معتصم.
3: شكرا لك.
0: اهلا بك
3: شكرا
0: دكتور معتصم.
3: تحياتي. بامان الله.
0: ممكن دكتور أمين من المرات النادرة اللي بيتم يعني ضباط أمن بيطلعوا على الهواء بيحكوا
2: متقاعدين.
0: متقاعدين.
2: لكن هو اللي بيكون على رأس عمله يعني ما بيطلع على الإعلام لمن ضوابط مش بس فلسطينية، هذا كل العالم.
0: نعم.
2: كل العالم متعارف عليه إنه ضباط الأمن ما بيقدر يخرجوا على الإعلام يتكلموا بقضايا حتى لو كانت قضايا مطلبية.
0: نعم بسبب نعم الإجراءات الأمنية.
2: الأمنية في كل دول العالم هذا موجود.
0: أو المهم نعم.
2: ولكن الآن كونه متقاعد بتوقع إنه من حقه إنه يطالب بحقوقه خاصة حقوق مطلبية واضحة. وزي ما قلت انت النقطه اللي ركز عليها الدكتور المعتصم هي تتعلق بتوفيرات، يعني مش تقول انه انا راتب تقاعدي، لا انا بتكلم انه توفيرات هي اقتطعت من راتب الموظف ووضعت في كذا. وهذا الكلام على فكره بينطبقش بس على العسكريين حتى او قطاع الفلسطيني الرسمي، حتى اليوم موظفي وكاله الغوث اللي هم اقتطعت من رواتبهم توفيرات واستثمرت بالخارج والان في ازمه بالوكاله وبالتالي في تراجع بحجم المبالغ وفي خوف عليها وبالتالي وحتى ممكن سمح الله كان الاحتلال بنوي وضع اليد عليها وتم اخراجها للخارج وبعيد عن يد الاحتلال، وبالتالي هذا المواضيع جيد المواطن يعرفها طبيعتها انه شو هذه الحقوق اللي موجوده للموظفين المتقاعدين وحقه انه ياخذها يعني بخلاف الازمه الماليه الموجوده عند السلطه.
0: نعم نعم هذا موضوع مهم. اخر التفاصيل الميدانيه دكتور امين، في شيء جديد؟
2: لسه الكل برصد الصواريخ.
0: نعم.
2: يعني ويبدو انه يعني ما تزال تسقط الصواريخ وكل فترة بيجيناك انذار انه الان في سفرات انذار وسقوط صواريخ، يعني حتى يبدو انه في شظايا صواريخ سقطت بالاردن والان يبدو التركيز على وسط الضفة الغربية منطقة تل ابيب الكبرى وبعض مستوطنات الضفة الغربية بنزل عليها الصواريخ ويبدو انه ايتمار اخذت نصيب الاسد في هذا الموضوع.
0: نعم هي الصواريخ فعلا شيء جديد، صور جديدة تخرج من ايتمار. نعم. قبل. نعم. قليل من مستوطنة إتمار وعلى يد هناك إصابة خطيرة لأحد المستوطنين حسب بعض الزملاء المتابعين للشأن
2: الإسرائيلي.
0: نعم بأكدوا أنه في مصادر إسرائيلية نقلت عن وجود إصابة خطيرة داخل مستوطنة إتمار وسقوط الصاروخ داخل المستوطنة.

0: يسعد صباحكم من جديد، تحية طيبة. إذن أول إدانة في الكونغرس لهجوم إسرائيل على سفينة ليبرتي قبل 6 عقود. تخيلوا، أول إدانة في الكونغرس لهجوم إسرائيلي على سفينة ليبرتي قبل 6 عقود، ومنافسة سياسية على توظيف الإسلام تسبق رئاسيات فرنسا 2027، والحزب الحاكم في تركيا يفوز بخمس بلديات بانتخابات فرعية، وتفاصيل كثيرة في الشأن الدولي، ومستوى حرج من تجسس إسرائيل على أمريكا. كشفت تقارير عن تطور كبير، تخيلوا إسرائيل تتجسس أمريكا، كل اللي بتعطيها هي أمريكا وكل الدعم مش معبي عين إسرائيل. مرة أخرى تظهر تقارير عن تجسس إسرائيل على أمريكا ما أجبر وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون على رفع مستوى التهديد المتعلق بتجسس إسرائيل إلى مستوى الأعلى على الإطلاق، وسط مخاوف لدى وكالة الاستخبارات من أن تل أبيب تصب جهودها على مراقبة مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى بعد إقصاء إسرائيل عن المحادثات بشأن وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران. في المقابل تكرر إسرائيل لازمة نفيها التجسس على أمريكا على الرغم من سوابقها، وكانت طبعا أبرز قضية تجسس جونثان بولارد اللي اعتقل في الثمانينات وقضى 30 سنة في السجون الأمريكية، ونقل أو أفرج عنه قبل فترة وجيزة جدا. تخيل دكتور، إسرائيل بتتجسس أمريكا، كل اللي بتعطيها هي أمريكا مش معبيعين إسرائيل،
1: طبعا هذا
0: تجسس عالم تاني. أيضا ترامب يواجه مقاومة من الجمهوريين مع تصاعد ضغوط الانتخابات، برضه في أمريكا الوضع يعني ليس سهل على الإطلاق.

إذن في أخبار الوكالات الآن، كل وكالات الأنباء العالمية اللي عمالي بحاول أتصفح آخر الأخبار كلها رايحة باتجاه التطور الميداني الكبير. السلطات المحلية في محافظة خوستان جنوبي غربي إيران بيقول إنه الهجوم الإسرائيلي استهدف شركة كارون للبتروكيماويات في منطقة مهشهر. أسمائهم صعبة برضو الإيرانيين، وأتفكر إذن هجوم إسرائيلي استهدف قبل قليل شركة كارون للبتروكيماويات. دكتور أمين، هذا حسب وكالات الأنباء العالمية. وأيضا هناك دفعة صاروخية ثانية من إيران على إسرائيل في الساعة 7:30، يعني قبل 19 دقيقة

إذن آخر التحديثات بشأن القصف الإسرائيلي أو القصف الإيراني على إسرائيل والقصف الإسرائيلي على إيران. الجيش الإسرائيلي أعلن أنه طرد فجر اليوم صاروخ باليستي أطلق من اليمن تجاه إسرائيل، والدفاع المدني السعودي إطلاق إنذار مبكر في أكثر من محافظة في محافظات السعودية، والولايات المتحدة تعلن رسميا أنها لم تشارك إسرائيل في هجماتها التي وقعت قبل قليل، والقناة 12 أعلنت انتهاء الموجة الأولى من الغارات على إيران الساعة 7:17، والحرس الثوري أعلن أنه إسرائيل شنت هجمات على أهداف داخل إيران باستخدام صواريخ باليستية أطلقت من الجو. إسرائيل أعلنت أنها استهدفت بالفعل 10 مواقع داخل إيران، ودوي انفجارات كانت في ساعات الصباح الباكر في طهران، تبريز وأصفهان. ترامب قال لصحيفة فاينانشال تايمز في مقابلة نشرت أمس إن نتنياهو لن يكون أمامه سوى خيار قبول أي اتفاق تتوصل إليه الولايات المتحدة مع إيران، لأنني أنا، ترامب بحكي عن حاله، لأنني أنا صاحب القرار.

0: سبحان الله يا دكتور، يعني في ضيفين أو ثلاثة كنا محضرينهم لقضايا محلية بسبب الحرب، كل شيء بيختلف، كل وكالات الأنباء مغيرة كل الأخبار طبعا. ما في أي شيء محلي نهائيا، كلها رايحة باتجاه إيران.
1: طبعا طبيعي لأنه تداعيات الصواريخ مش تتصل على القضايا السياسية، يترك أثرها على الجانب المدني والمجتمعي والمحلي في فلسطين والأردن وغيرها. وزي ما قلت يعني اللي صار بالسنين الماضية موضوع محطات الوقود جانب، الآن الطلاب بدي يسأل طب أنا الآن إذا في عندي امتحانات اليوم بكرة في بعض الجامعات، هل سيكون امتحان وجاهي ولا بصير إلكتروني ولا كذا؟ الناس توقعوا أن يكون في إشي أسوأ مما في الساعات
0: من اللي صار اليوم،
1: خاصة أنه الآن منذ ساعات الفجر هي ثلاث وجبات من قصف الصواريخ، فبترش هل هذا سينعكس على حركة الناس على طبيعتهم على مصاريفهم، وهذا يعني أمر طبيعي إنه هذا مش
0: صحيح.
1: الأمر
0: بالسهل تخاف.
1: أمر
0: نعم
1: بالسهل.
0: نعم نعم. الكل بيسأل دكتور عن طريق عن الطرق، في أي تفاصيل؟
1: هو بترف بشكل عام الطرق الآن في محيط نابلس يعني أفضل بكثير مما كان سابقا، يعني حتى بالأمس بسبب العملية اللي صارت في قلقيلية ما أثرت جدا على الحواجز اللي في نابلس.
0: لاحظت؟
1: ما أثرت. فالحمد لله إن شاء الله اليوم ميسرة، أورتا، صرة، المربعة، طرق سلكة. في وقت إطلاق الصواريخ الليل الماضي أو الاستنفار أغلق شوية حاجز بيت فريك لفترة من الوقت ثم أعيد فتحه. طبعا كون المناطق قريبة من حاجز بيت فريك اللي سقط فيها الصواريخ، ولكن بشكل عام أغلب الحواجز اللي حول نابلس ميسرة. هلأ ممكن الحمراء والتيسير اللي هي بين نابلس والأغوار وطوباس يعني أحيانا بيكون في تفتيش بين فترة وأخرى، لكن بشكل عام كل الناس تيسرت أموركم إن شاء الله
0: يا رب العالمين. إن شاء الله أنهم يروحوا ويرجعوا بالسلامة بإذن الله رب العالمين. طبعا على وكالات الأنباء في بيان رسمي صادر عن قيادة الحرس الثوري الحرس الثورة الإسلامي ردا على الغطرسة الصهيونية والاعتداءات، أوكي، ويعلن عن تنفيذ عملية عسكرية واسعة مسددة في عمق أراضي الكيان. إذ دكت هيك البيان بيقول القوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري معاقل العدو بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة المتطورة مستهدفة مركز الكيان ومناطق جنوب إسرائيل والنقب، وطالت الضربات مقرات استخباراتية عملياتية رئيسية في قلب المركز ردا على التطاول الصهيوني الأخرق إن قصف مدننا واستهداف أراضينا خط أحمر، لن يتردد حرس الثورة في سحق أي مصدر يهدد أمن الشعب الإيراني. إن تجرؤ العدو حسب البيان على الرد أو ارتكاب أي حماقة جديدة فإن عملياتنا القادمة ستكون أشد قسوة وأوسع نطاقا وستستهدف بها كل البنى التحتية الحيوية للكيان. نحذر هذا البيان الإدارة الأمريكية والأنظمة الداعمة للاحتلال من مغبة التدخل، معقول عشان هيك ترامب قال إحنا ما لناش علاقة، ونؤكد أن أي أرض أو أجواء تفتح للعدوان على إيران ستجعل من أصحابه هدفا مباشرا لضربات. هذا البيان صدر 19 ذو الحجة 8 حزيران يعني اليوم صباحا. الخام برنت يصعد 3.6%، سعر البرميل صار تقريبا 96.5 دولار، الخام الأمريكي ارتفع 3% صار 94 دولار للبرميل، العقود الآجلة لمؤشرات وول ستريت تنخفض بأكثر من 0.5%، والذهب يتراجع 0.4%، والفضة تنخفض بأكثر من 2%. هذا كله مع ساعات الصباح الباكر. حسب وكالات الوكالات الاقتصادية، الدولار 2.94، الدينار 4.18، اليورو 3.42. ومن جديد فيديوهات تخرج من مستوطنة إتمار، فيديوهات تظهر الدمار اللي أصاب أحد المنازل في المستوطنة جراء القصف الإيراني.

0: هنتابع أول بأول، لكن نطلع بفاصل قصير ونعود لكم.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة. وأول

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: الساعة الآن 8:00 صباحاً.

0: بربح الذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

ما غيرنا، كل شي كترنا إلا السعر ما غيرنا. لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس، أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: ألو مرحبا.
2: ألو
1: خلص الرصيد
0: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
3: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيريكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
4: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس شارع سفيان السيتي مول، احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
5: بعد الفاصل حياة هذا الصباح مع سامر خويري.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا لكم من جديد مستمعينا الكرام عبر البث المباشر لراديو حياة على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة. إذا نسبيا هدأ القصف قبل نحو نصف ساعة من الآن. الاحتلال الإسرائيلي أعلن أنه قصف 10 مواقع في إيران، وإيران أصدرت بيان رسمي قرأناه قبل الفاصل بتشير إنها ردت على العدوان وقصفت مواقع حساسة ومواقع تابعة للأمن الإسرائيلي في أكثر من موقع، وتحديدا في نابلس في محيط مستوطنة إتمار نزلت الصواريخ ويبدو في إصابات مباشرة. للأسف مثل ما كانت الهجوم على المحطات المحروقات، الآن الصور بتطلع لإحدى الشركات تجمع عشرات المواطنين أمام شركات الغاز. يعني عبث مهما نحكى على الفاضي، ما في ناس مش عارف، في ثقافة هي مش عارف ألاقي كلمة مناسبة، ليش هيك بيصير، ليش هيك بتصرفوا الناس، يعني ما لحقناش بالعامية. هجوم على محطات الغاز ومحطات المحروقات. وأيضا الاعتقالات، هناك مجموعة كبيرة من المعتقلين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، وفي على الأقل 6 أشخاص من مخيم العين: سليم جبريل، سامح جبريل، صابر داود، عبير معاري، أيهم أسدي، محمد أسدي. وإضافة إلى ذلك مستمعينا الكرام، هناك كان اعتصام للمتقاعدين العسكريين أمام مقر هيئة التقاعد، لكن تم إلغاؤه بسبب الأحداث الميدانية. سننتقل خلال دقائق لزميلنا العزيز لؤي حجازي من قطاع غزة. طبعا كثير من وكالات الأنباء عمالها بتتحدث عن عدم تدخل أمريكا. لو تعرفوا ليش رابطين السبب، رابطينه بقرب بدء المونديال كرة القدم، كأس العالم، كأس العالم، وبالتالي هم بنظرهم إنه أمريكا لن تتدخل بسبب هذا الموضوع. فورا للزميل العزيز لؤي حجازي. سعد صباحك لؤي.
1: صباح الخير سامر، وصباح الخير لكل المستمعين الكرام.
0: الله يصبحك بأنوار النبي يا رب العالمين. آخر التفاصيل أخي لؤي الميدانية.
1: يعني سامر، ميدانية نتحدث عن ارتقاء حوالي 9 شهداء في قطاع غزة منذ عصر الأمس حتى اللحظة. طبعا كان آخر الشهداء استهداف مركبة في شارع غرب مدينة غزة أدى إلى ارتقاء 4 من الفلسطينيين. قبلها كان هناك استهداف لنقطة شرطة في خان يونس جنوب قطاع غزة أدى إلى استشهاد 5 فلسطينيين، 4 منهم من أفراد الشرطة. كانت أيضا وزارة الداخلية نوهت بأنه منذ بداية وقف إطلاق النار حتى اللحظة 47 شرطي ورجل أمن استشهدوا في قطاع غزة باستهدافات مباشرة من قبل الاحتلال المنظومة الأمنية والشرطية في قطاع غزة. وأيضا عندما نتحدث عن أعداد الشهداء منذ بداية حزيران يونيو الجاري حتى اللحظة، يعني حوالي 7 أو 8 أيام، استشهد في قطاع غزة حوالي 41 فلسطيني وفق إحصاءات وزارة الصحة. وهذا طبعا يعني تصاعد كبير في أعداد الشهداء في الآونة الأخيرة. يبدو أن الاحتلال يحاول قدر الإمكان يعني قتل الفلسطينيين بشكل أكبر وبوتيرة أسرع. لذلك نتحدث عن أعداد شهداء منذ بداية وقف النار حتى اللحظة، نتحدث عن عدد ما يقارب 1000 شهيد. طبعا نتحدث عن حوالي 941 شهيد يعني وفق هذه الوتيرة. القتل اليومي نتحدث أيام قلائل، ويصل قطاع غزة إلى 1000 شهيد منذ بداية وقف إطلاق النار للأسف في قطاع غزة.
0: نعم، هذا الظرف يأتي في ظل عودة العدوان الإسرائيلي على إيران والرد الإيراني. بنظرك قضية غزة إلى أين في ظل هالأحداث؟
1: يعني دائما غزة حاضرة للأسف في أي تصعيد في العالم، مش بس يعني عندما يكون في المنطقة. وبالتالي أول خبر كان للأسف صادم على أهالي قطاع غزة هو قرار الاحتلال بإغلاق كامل لمعابر قطاع غزة. الأساس إن هي مغلقة، يعني بفوت أهالي قطاع غزة الشيء اليسير منها، ولكن هذا القرار قرار الاحتلال بإغلاق معابر قطاع غزة، خاصة معبر كرم أبو سالم المخصص للمساعدات والبضائع، والمخصص أيضا لإجلاء بعض مثلا الطلبة وأصحاب الجنسيات، هذا طبعا كرم أبو سالم، وأيضا معبر رفح المخصص لعودة الفلسطينيين من الخارج أو لنقل المرضى من قطاع غزة إلى الخارج. بالتالي عندما نتحدث عن إغلاق المعابر نتحدث عن تعطل الحياة بشكل كبير جدا في قطاع غزة. أول شيء للأسف الأسعار من المتوقع أن ترتفع بشكل جنوني أكثر، لأنه السلع ستشح بشكل كبير جدا في السوق الفلسطينية. بعض التجار للأسف يعني بيستغلوا مثل هذه الفرص ل يعني إخفاء بعض السلع عفوا ورفع سلع أسعار سلع أخرى، وبالتالي هناك خشية في قطاع غزة إذا ما استمر إغلاق المعابر لأكثر من يومين 3 أيام. يعني هذا سيلقي بظلاله على السوق الفلسطينية أولا، وسيؤثر سلبا على حركة خروج المرضى والجرحى وأيضا دخول المساعدات والبضائع إلى قطاع غزة. هناك تقديرات في الشارع الفلسطيني تتحدث أنه ممكن هذا الإغلاق يكون مؤقت، يعني اليومين 3 حتى تنتهي موجة الموجة الأولى من القصف بين إيران وإسرائيل، أو أنه يعني تدخل أطراف لتهدئة الأوضاع. يعني الأمر لن يستمر إلا يومين أو 3، ولكن بشكل عام الناس في قطاع غزة مما مروا فيه سابقا هناك حالة من الخوف، حالة من الهلع قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير وتزاحم الناس على السلع اللي هي أساسا ناقصة في قطاع غزة، خاصة السلع اللي يعني استهلاكها يومي. يعني تصبرش هذه إذا فقدت في يوم أو يومين بتختفي في السوق الفلسطينية، كالخضروات والفواكه والأمور يعني مش زي الأمور اللي ممكن تخزينها كالبقوليات وأنواع أخرى من الغذاء. لذلك هناك خشية في قطاع غزة للأسف بسبب إذا ما استمر

0: بدي أسألك عن أي أمر بتابعه أهل غزة بالنسبة للمفاوضات في القاهرة، في حدا مهتم، في حدا بتابع؟
1: شوف، هو الاهتمام بيكون اهتمام نوعا ما سطحي، يعني انه بيعرفوا انه في وفد بالفصائل موجود في القاهره، في مباحثات يعني، لكن بيمروا على الاخبار مرور الكرام، لانه فعليا كل فقد الثقه بكل المفاوضات التي تجري، لانه هذه المفاوضات فعليا تجري على ظهر سلحفاه. يعني انت حتى اللحظه منذ 7 شهور او اكثر، وقف اطلاق النار لم يغير شيء في واقع قطاع غزة، فقط يعني اعداد الشهداء اللي كنا نحصيها بالمئات والعشرات في اليوم صرنا نحصي اعداد اقل، لكن ما عدا ذلك للاسف هناك عدم ثقة لدى اهالي قطاع غزة بموضوع المفاوضات مع الاحتلال، لانه كان المعتاد سيتنصل وحيحاول يلتف ويتهرب من موضوع الاتفاق. لكن هذا لا يعني انه هناك لا يوجد هناك متابعة، يوجد متابعة، ولكن ملفات يعني بتاخذ مساحات اكبر لدى اهالي قطاع غزه، من بينها مثلا خبر اغلاق المعبر، هذا خبر يعتبر اهم من كل شيء، لانه هذا مرتبط بالحياه اليوميه لاهالي قطاع غزه، ارتفاع الاسعار، انخفاض الاسعار، سعر صرف الدولار اليوم مهم بالنسبه لاهالي قطاع غزه اكثر بكثير مثلا مما يجري في القاهره، الا اذا كان هناك نتائج واضحه على ارض الواقع في موضوع المفاوضات، ساعتها بيكون هناك توجه أكبر لأهالي قطاع غزة، اهتمام أكثر بما يجري في المفاوضات. ولكن حتى اللحظة أهالي قطاع غزة للأسف يعني ما بدهمش يتعشموا بنتائج المفاوضات إلا عندما تصدر هذه النتائج ويشوفوها على أرض الواقع، ما عدا ذلك هم بتابعوا الأخبار كمرور الكرام فقط، لأنه فعليا الهموم اليوم في قطاع غزة زي ما حكينا سابقا أن الاحتلال لو نفس عليك في نقطة معينة بيتعمد يضيق عليك في نقطة أخرى، حتى يجعل أهالي قطاع غزة دائما فكرهم وجهدهم يعني مبذول في شيء معين. اليوم أزمة مياه، بكرة أزمة خبز، اليوم إغلاق المعابر، اليوم أزمة أدوية، فهذا الأمر للأسف بيشغل أهالي قطاع غزة عن يعني المستقبل البعيد، دائما بينتظروا للحاضر الموجود أو المستقبل القريب في موضوع تسيير أمور حياتهم للأسف.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، كان الله في العون. يسعد صباحك، تحية طيبة لك. شكرا لك، أهلا بك. بدنا نبث يعني فيديوهات كثيرة عن غزة، عشرات الفيديوهات لأوضاع الناس اللي عايشة في ظل الظرف الصعب جدا. لا حول ولا قوة إلا بالله، كان الله في عون أهلنا في غزة على هذا المصاب الجلل الذي لم ينتهي حتى الآن. عودة للأخبار مستمعين الكرام وللمتابعات الميدانية في ظل استمرار تدهور الأحداث المحلية، الأحداث العالمية. على الصعيد الاقتصادي أيضا هناك النفط ارتفع 4% والدولار على مؤشرات الصرف 2.97. إذن إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الجولة، شكرا لزميلنا محمود اسكندر في الهندسة الإذاعية، ومني أنا سامر خبيري، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: صباح الخير يا أهل البلد.
3: صباح الخير يا أهل البلد.
2: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعيبال. صباح الخير يا نابلس، من راديو حياة.
3: من راديو حياة.

تعرف إنه على راديو حياة 100.8. تعرف إنه الموساد الإسرائيلي هو هيئة الاستخبارات والمهمات الخاصة في إسرائيل، وتعد أحد أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية الثلاث الأساسية، وهي بالإضافة إلى الموساد جهاز الأمن العام الشباك وشعبة الاستخبارات العسكرية أمان. بيخضع الموساد اللي تأسس في كانون الأول 1949 لمسؤولية رئيس الحكومة الإسرائيلية مباشرة، ويقع مقره الرئيسي في تل أبيب. بيتركز نشاط الموساد في عدة محاور، أهمها إدارة شبكات التجسس والعمل على تجنيد عملاء للحصول على المعلومات، جمع المعلومات والبيانات في المجالات السياسية والاجتماعية والعسكرية والأمنية، وتنفيذ عمليات أمنية ودبلوماسية خاصة بشكل سري لحماية المصالح الإسرائيلية، إضافة إلى استهداف وإحباط أهداف من الممكن إنها تشكل تهديد لإسرائيل، سواء كانت مدنية أو عسكرية داخل أو خارج أراضيها.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع، لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحا.

توفير اليوم بقربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: ألو وينك؟
2: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
1: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
3: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221. الساعة الآن 9 صباحا.
2: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيريكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا، مجمع الحياة التجاري، الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
3: بابا.
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
1: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: الو مرحبا. الو خلص الرصيد.
1: تكلكش بلحظه من بنكي بتشحنه والخدمه بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظه لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الاول.
2: شو فيها الاتحليان جسمك لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي عالظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

الساعة الآن 10 صباحا. توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة. وأول أرض

تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
3: اليوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنا مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع، لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم، مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

يا صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، صباح جديد بيوم جديد، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وعم بسمعنا على 100.8 وعلى حياة.بي أس.

بدنا نقول صباح الخير لكل أصدقائنا الدائمين المتجددين. صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، ومرة تانية أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. هاي الحلقة اللي بدنا نبلشها اليوم وكل يوم أكيد بمحبة بتفاؤل، خاصة بهاي الزحمة الحياة اليومية بين الأشغال وقلة الأشغال، بين الدراسة واللي يعني مش دراسة خلينا نقول، وبين أيضا المسؤوليات الكتيرة، الظروف الاجتماعية، الوضع الاقتصادي. يمكن إحنا بحياتنا منمر على تفاصيل صغيرة، هاي التفاصيل يمكن إحنا ما بنمنحها الاهتمام اللي خلينا أقولها هيك اللي بتستحقها، بالرغم من إنه أثرها بيكون كتير كبير بنفوس الآخرين، بحدا بعنينا، بحدا إحنا عملنا معاه مثلا موقف. خلينا أقول من بين كل هاي التفاصيل اللي أنا بحكي فيها كلمة بسيطة بدي أقولها، بتكون حروفها قليلة بس هي بتحمل بمعانيها معاني جدا كبيرة، من التقدير، من الاحترام، من الامتنان. اليوم جعبالي يكون سؤال حلقتنا شو أهمية كلمة شكراً بحياتنا اليومية؟ شو هاي يعني كلمة شكراً؟ هالكلمة اللي إحنا تعلمناها من إحنا صغار، هالكلمة اللي بنسمعها بالبيت، بنسمعها بالمدرسة، ممكن بالشارع، بمكان العمل، شو أهمية هاي الكلمة؟ خاصة إنه فعلياً أحياناً بيكون أثرها مش كلمة وانقالت، أو يعني كلمة وأنا قلتها وأنا مستعجلة، ممكن تكون رسالة تقدير للشخص اللي بذل مجهود لإلنا مثلاً. سؤال الحلقة اليوم مستمعينا الكرام، شو أهمية كلمة شكراً بحياتنا اليومية؟ صباح الخير لأميرة اليوم معنا بمشوارنا الصباحي يوم بيوم، يا صباح الخيرات. وكمان ما تنسوا وتذكروا دايماً بالرغم كل شيء عم بيصير إنه الابتسامة الجميلة سر الوجه الجميل، ودايماً في وقت لكل شيء، دايماً في وقت لكل شيء، لتعملوا كل إشي بدكم إياه دايماً في وقت. اليوم سؤال الحلقة، شو أهمية كلمة شكراً بحياتنا اليومية؟ قديش إلها أثر؟ عبادة بيقولنا كلمة شكراً كلمة بسيطة بحروفها بس هي إلها أثر، بتعبر عن التقدير، بتعبر عن الاحترام، بتنشر المحبة بين الناس، بتحسس الآخرين بأنه وجودهم محل اهتمام وتقدير. بيقولنا عبادة أحياناً كلمة شكراً بتكون هيك نابعة من القلب، بتكون يعني إحنا صادقين بكلماتها، تقدر إنه ترسم أنت ابتسامة بتترك أثر جميل للشخص اللي قدامك طوال اليوم. ديما صباح الورد أنغام وأميرة، أسعد الله أوقاتكم بكل خير من أم العبد، ويسعد صباحكم نغوم وأميرة، منورين أكيد بوجودك يا ريناس، أهلا وسهلا فيكي صباح الوردات. إذن صباح الخير مرة تانية من عبادة لكل مستمعي راديو حياة مع إشراقة هذا الصباح الجميل. نتمنى لك نتمنى لكم ولك يلا يوما مليئا بالخير والتفاؤل والنجاح، وأنه تضل الابتسامة رفيقة لقلوبكم. صباح المحبة والأمل، وصباح الأصوات الجميلة اللي بترافقنا وبتمنح يومنا دفعة من النشاط والسعادة. دمتم بخير وصباحكم أجمل مع راديو حياة. ليلى هريش، يسعد لي صباحكم أكيد منورين بوجودك يا ليلى، أهلا وسهلا فيكي. إذن مستمعينا الكرام خلينا نجرب ونقول شو أهمية كلمة شكرا بحياتنا اليومية. هل بتلاقوا صعوبة بأنكم تقولوا كلمة شكرا ولا لا؟ 2379143 اللي في الموجودة على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

أريج بتقول صباح الفل أحلى أنغام وأميرة وهند منورين، يسعدكم، يسعد لي هالصباح. صباح ماهر، يسعد لي صباحكم، أحلى فريق. حلوة المجاملة، بتزيد من المحبة. بتقول لي سوسن شلب، يسعد صباحكم. صباح الورد يا سوسن، أهلا وسهلا. أبو علي، سلام لأرض خلقت لسلام ومرأت يوما سلام. سلام عليكم في راديو حياة بطاقم الجميل وإدارة الرائعة ومتابعي المحترمين، أهلا وسهلا. سوسن بتقولي كلمة شكرا واجبة ومفروضة على الشخص اللي تقدم له مساعدة جيدة. عبادة بيقولنا شكرا ليست مجرد كلمة بل ثقافة أخلاق بتعزز العلاقات بين الناس، بتخلي الشخص يشعر بقيمته وبقيمة اللي بيقدمه للآخرين. بتزرع كلمة شكرا الروح الإيجابية، بتزرع كل الامتنان بحياتنا اليومية. الكلمة الطيبة بيقولنا عبادة ما بتكلف أي شيء، بس هي بتعني الكثير لمن يسمعها. يوسف، أسعد الله صباحكم بكل خير. صباح الورد يا يوسف. شو أهمية كلمة شكرا في حياتنا اليومية؟

صباح الورد. ام العبد شكرا. وين رحت علي؟ شكرا. كلمة صغيرة معناها كبير، بيعني المحبة والاحترام والمتبادل بين الأطراف، التسامح. رافع شاهين يسعد صباحكم جميعا طبعا، وصباح لكل المستمعين. يوسف أو عفوا عبادة بيقول، بس يجي يوسف صبحوا لي عليه. يوسف موجود وعبادة بصبح عليك. أريج بتقولي كلمات شكرا، كلمة رائعة بسيطة إلها أثر كتير كبير بحياتنا. أول شيء اللي بحكيها بتدل على ذوقه وأخلاقه. الشخص اللي بنحكى له شكرا بحس بإنجازه وبيعمل، يعني إنه بنبسط، ما بحس إنه اللي عمله راح يحكي على الفاضي. إنك أنت تعمل خدمة لحدا بذلت فيها مجهود، حلو تتلقى شيء مقابل هاي الخدمة، شيء يعني شكرا، كلمة لطيفة، كلمة بتدل على التقدير. شو أهمية كلمة شكرا بحياتنا اليومية؟ وبفكر كمان أشوف، هل أنتوا من الأشخاص اللي بتستصعب تقول كلمة شكرا ولا لا؟ 2379143 أكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

بدنا نقول صباح الخير لأحمد صبر. السلام عليكم عمي صوالحة وحمودة، صباح النور وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حنين صباحكم ورد، وربنا يرزقنا هدات البال يا رب جميعا إن شاء الله. كلمة شكرا كلمة كتير حلوة، بتدل على المحبة وبتعكس أثر إيجابي للطرفين. صباح الخير، شو أهمية كلمة شكرا بحياتنا اليومية؟ هديل بتقول صباح الورد أنغام وأميرة وهند وجميع طاقم البرنامج، صباح الوردات.

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام. طبعا احنا مكملين معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم، وسؤال الحلقة لليوم: شو أهمية كلمة شكرا في حياتنا اليومية؟ وهل أنتم من الأشخاص اللي بتقدروا تقولوا شكرا ولا تستصعبوا الكلمة؟ أريج بتقول لي: للأسف في ناس بتحس كلمة شكرا كبيرة بحقهم، مثل ما بيحسوا كلمة مثلا آسف صعبة وكبيرة. هي الحمد لله بتقدر الشخص اللي بيعمل أي شيء لإلها حتى لو كان بسيط، وبتشكره، ويعني بتشكره بتقدير مش مجرد كلمة. تمارا: يسعد صباحكم معطر بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. سؤال الحلقة لليوم مستمعينا الكرام: شو أهمية كلمة شكرا بحياتنا اليومية؟

0: يا صباح الورد يا يوسف. يوسف بيقولنا الحمد لله اللي بنعمله دايما هو خالص لوجه الله سبحانه وتعالى. احنا لما بنعمل الاشي ما بدنا لا جزاء ولا شكور مثل ما بيقولوها، بس الشكر هي ثقافة طيبة، عادة حسنة يعني يتربى عليها الإنسان للتعبير عن الامتنان. لكن اللي يعني بيقدم لنا إشي معين أو بيساهم بإسعاد حدا، بس هي صفة بتنشأ مع الإنسان من خلال تربيته، أهلنا كيف ربونا، أهلنا ربونا على إنه إحنا نقدر الشخص اللي قبالنا، نحترمه ونقول شكرا لكل حدا بيقدم لنا شيء أو بيساعدنا بأي طريقة ممكن تخدمنا. بس من خلال خبرتنا بالحياة اليومية شفنا ناس كتير ثقافة الشكر عندهم مش موجودة، يعني بالمرة حتى بالميزان مثل ما بيقولوها مش موجودة. يمكن هم بيفكروا انه احنا الاشي اللي عملناه او قدمنا لهم اياه شيء عادي ما بيستوجب انه يشكرونا عليه، او ممكن هم للأسف مش متربيين على هاي الثقافة. بيقولنا يوسف انه ابنه الله يخلي لك اياه يا رب عمره 4 سنين والتاني 3 سنين، الله يخلي لك اياهم ونشوف الثالث على خير إن شاء الله يا يوسف. لما واحد فيهم بيعطي الثاني إشي أو واحد فيهم يعني بيساعد الثاني بيقول له شكرا، فربوا أولادكم على إنه الشكر والامتنان صفة حلوة. ربوا أولادكم إنه الشكر وكلمة شكرا بتشجع الناس على يعني يبذلوا المزيد من العطاء حتى لو يعني ما لقينا بالمقابل. كمان بيقول إذا أنت ما لقيت بالمقابل مثلا كلمة طيبة كلمة حلوة ما تزعل، عادي خلي نيتك خالصة لله سبحانه وتعالى. وبيقول لي أسف على الإطالة، أبدا يا يوسف خد راحتك. أميرة من بعد إذن الأميرة حابب يسمع أغنية جفرة لأبو رزق وزريف، كتير حلوة على فكرة أميرة الأغنية، مبارح كمان إحنا حطيناها من البداية. اسمعي وانا عندي اكم من اغنيه بدي اياك تنزليهم، بتشرد في اغنيه لك هذا من السهره الجديده اميره. عن جد بعثت لك امبارح
1: هذا التوفيق انك حوله ما بدي فوري اوكي طلعت مروان فوري
0: اوكي خلص اوكي خلص خلص خلص خلص فتت بالحياه. يلا خلينا نزل.

أسامة بيقولنا يسعد صباحكم، صباح الخير للمستمعين، بيصبح على طاقم المحل المعلمين بشاري وفايق، وبيقولنا شكرا على هالبرنامج روعة واللي فيه أروع، ربنا يفرجها على الجميع يا رب ويهدي هالبال. فايق زعلان منا ليه؟ بده حق عرب، بطلتوا أنه نطلع تعليقاته يعني أكيد بالغلط، وأنا بس يطلع الاسم عندي مباشرة بقوله. في كمان يمكن استني أتذكر مين هند قالت لي، يمكن مهيوب لا مش مهيوب، مش عارفه مين، انه انا هيثم بيقول انه هو بيعلق عندي وانا ما بقرا التعليقات، بس هيثم ما عم تطلع عندي تعليقاتك، لا بلكي هو مبلكني، شكلك مبلكني يا هيثم، يعني ما بعرف ليه، بس عن جد ما بتطلع تعليقاته بالمره عندي. احمد بيقول بتحسس الحدا اللي قدامك انه تعبه يعني مقدر ومش رايح على الفاضي، بتقوي العلاقات بين الناس، بتزيد الاحترام. في ناس يعني بطبعها بتتاثر من الكلمه، فهيك هيك الكلمه الحلوه طالعه والكلمه العاطله طالعه، وممكن كلمه صغيره يكون مفعولها كتير كبير بحياه الاشخاص اللي قدامنا. حكم ما شاء الله حكم. وفاء محمود صباحكم ورد وفل وياسمين. أمل بسطامي وين هالغيبة يا صباح الورد، بتقولي يا صباح الورد والفل والياسمين أحلى طاقم، صباحك سعادة أنغام، صباح الفلات. كلمة شكرا ما إلها وصف بالمرة من كل النواحي، شو أثر كلمة شكرا بحياتنا. سوزان المصري صباح الخير، كل يوم بتحكي شكرا أولا لله سبحانه وتعالى، وبتحكي شكرا لكل شخص بيستحق هاي الكلمة. كمان عنا ام وسيم، يسعد صباحكم، صباح الورد يا ام وسيم، شو بدك فيك هذا مساهر، اقعد عاقل يا احمد. وعنا اريج حابه تسمع اغنيه عشقان لوائل كفوري، يلا بنسمعكم مع انه اليوم الاثنين وفي فرصه جميله عند اموره الساعه 3 لتطلبوا وتتمنوا الاغاني اللي تخطر على بالكم. اكيد كلمه شكرا شو اثرها بحياتنا اليوميه.

كمان عندنا محمود مخلوف بيقول يسعد صباحكم يا رب، اهلا وسهلا. عبير، كلمة شكرا بتعبر عن التقدير والاحترام وبتقوي العلاقات بين الناس. إذا المستمعين الكرام، هل بتشوفوا إنه كلمة شكرا يعني هي مش مجرد رد عابر أو كلمة مثلا فيها مجاملة؟ هل بتشوفوا إنه هي ثقافة فعليا كلمة شكرا؟ هل مع التطور السريع لحياتنا اليومية وكثرة الانشغالات والظروف الصعبة اللي عم نمرق فيها، هل ما زالت كلمة شكرا حاضرة يعني بعلاقاتنا اليومية، ولا أصبحنا منعتبر يعني هاي الأمور واجبات؟ يعني هو واجبه يقدم لي هاي الخدمة أو واجبه يتصرف معاي بهاي الطريقة. هل بتعتقدوا إنه كلمة شكرا ما زالت عم تترك يعني الأثر الطيب في نفوس الآخرين؟ على 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

من عيوننا التنتين يا قريش، بنحط لك اللي بدك اياه. يسعد لي هالصباح. لا بس انه انا يعني بحب دائما بالضبط، يعني انا بس بذكر، يعني انا بحب دائما اقول كل 2 و4 في البرنامج يعني قريش. فصباح الورد. أبو علي بيقول شكرا لكونكم أشخاص رائعين وأصدقاء استثنائيين، وشكرا لوجودك توحى الشامي. يسعد صباحكم بكل خير، أحلى مقدمات للبرنامج ويسعدكم يا رب، أحلى راديو صباح الورد. سوزان حطينا الأغنية ببداية البرنامج ممكن. ويقام صباح الخير نغوم، وصباح الخير لراديو حياة، الله يسعد لي هالصباح. رامي صباح الخير، أهلا يا رامي، صباح الفل. تمارا بتقول لي التربية السليمة والصحية بتستجوب إنه الإنسان يستعمل بعض المصطلحات الجميلة بحق الآخرين. ليه؟ لأنه متربي على هذا الموضوع، فالصح منذ الصغر إنك أنت تعلم أولادك أساسيات التربية. فشكراً إلها، معنى كتير كبير للشخص اللي بيفهمها وبيقدر هاي الكلمة، لأنها فيها التقدير، فيها احترام. كلمة شكراً بينطقها إنسان راقي محترم، ترفع له القبعة إلو ولأهله اللي تعبوا بتربايته وبيستحق هذا الاحترام. شو أهمية كلمة شكرا بحياتنا اليومية مستمعينا الكرام؟ وهل ما زالت هالكلمة حاضرة بحياتنا في ظل كل هالمتغيرات والانشغالات؟ هل لا زالت موجودة بتعاملاتنا اليومية؟ وهل بتعتقدوا أنه كلمة شكرا يعني لا زالت بتترك الأثر نفسه بنفوسنا مثل زمان؟ على 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

فلاح بيقول لنا الله يهدي بال الهندسه دائما شو ما والله انه يعني بالعكس بالضبط عم ترضى جميع الاطراف. فشكرا اموره. اذا كلمه شكرا هل لا زالت يعني نفس الاثر اللي كانت تتركه بنفوسنا زمان؟ شو اهميه كلمه شكرا بحياتنا اليوميه؟ هل انتم من الاشخاص اللي يعني سهل عليكم تقولوا كلمه شكرا ولا لا؟ وبالرغم من كل يعني انشغالاتنا ظروفنا الصعبه اللي عم نقوم فيها، هل لا زالت هاي الكلمه كلمه شكرا حاضره وبقوه بتعاملاتنا اليوميه ولا لا؟

0: بدنا نقول صباح الخير لأبو علي. صغائر الأشياء مقياس الرجال. تمارا مالي عقلي بتمارا اليوم أنا. تمارا صباح الوردات والمسرات والليرات إذا بدك. وفاء شكرا للمواقف اللي بتبين لنا يعني حقائق البشر، وشكرا للدروس اللي ما كانت في الحسبان وعلمتنا كتير، وللمواقف اللي هي حتغربل حاجات كتير بحياتنا. طيب مستمعينا الكرام، هل بتشوفوا انه كلمة شكرا يعني كلمة عادية او شيء عادي احنا بنمر عليه من غير ما ننتبه؟ هل لازالت هالكلمة بتحتفظ بقيمتها الحقيقية؟ هل احنا فعلا بنستخدمها بما يكفي مع اصدقائنا، مع عائلتنا، مع اصحابنا، زملائنا بالعمل؟ وهل بتفكروا انه كلمة بسيطة حلوة ممكن انه تغير يوم الانسان ولا لا؟ خلينا نجرب الاتصال. صباح الخير.
1: هيك ضابط الاتصال عشان التجريب يعني.
0: يلا ضابط.
1: الله يسعد صباحك يا
0: نعمل التست حازم 1 2 3.
1: تست.
0: صباح الورد.
1: سمعني صوت الصوت. الله يسعد صباحك يا صباح جميع المستمعين وطاقم راديو حياة كلهم باسمه ولقبه ومستمعينه اكيد.
0: اهلا اهلا.
1: بالمهلة. شوفي هلا انا بالنسبة لي بعرفش جوز هذا هلا الشكر قانون للزيادة امتثالا لقوله تعالى لو ان شكرتم لأزيدنكم. يعني تخيل انت خالق الكون.
0: نعم.
1: ربط الشكر بالزيادة.
0: صحيح.
1: مش ولئن شكرتم لأزيدنكم.
0: نعم.
1: فما بالك بالانسان يعني انت لما كلمة شكر لها تأثير كثير كبير. خصوصا بعد اي مجهود ولو كان قليل. لو كان قليل مثلا انت حدا رحت قدرتي حدا مثلا بالمناسبة بحزن بفرح بأي شيء ولقيت الاستقبال منه بحفاوة كلمة شكرا والله إلها أثر.
0: طبعا.
1: لأنه اللي بقدر الناس هو يعني اللي بقدر الناس الناس تستوعبه بشكل أكبر.
0: رح يجي يوم والناس كمان تقدره، ما هي أعمالك بترجع لك.
1: هلأ هي كل إشي هلأ في مقولة محمد راتب النابلسي عامل الناس كما تحب أن يعاملوه.
0: صحيح.
1: يعني أنت بدك تنشكر أشكر.
0: طبعا.
1: بدك تنزمزم. يعني واضح الأمور. بس في بعض الأشخاص إن كيف بتحسي إنه يشكر هذا شكرا يعني مثلا أنا واجب إنه مثلا أنا شفير يعني. تمام. هلا في بعض الناس تطلع معي بالاجره بيطلعوا عادي يعني هن طالعين بدافعين اجرتهم انا واجب علي اني اوصلهم
0: صح
1: خدماتي يا شغلي. بس هلا لما بينزل الزبون مثلا الراكب من غير ما يحكي لا شكرا والله يعطيك العافيه والله العظيم انه بتضايق الواحد.
0: طبعا طبعا. او مثلا ينزل الراكب يقول يعطيك العافيه وانت ما تردش عليه تفضل يعني.
1: مثلا هي عشقتين يعني.
0: بالضبط بتحسها مزعجه.
1: هي مش حلوه يعني لا. زي ما قلت لك عامل كما تحب ان تعامل.
0: صحيح مزبوط مزبوط.
1: ان شاء الله انه يتحسن دخلنا عند الاجانب في بقول لك اذا مثلا محل عامل عرض بدي قهوه احنا نحكيها بلغتنا العاميه ليش نحكيها بلغه زي ما كاتبينها بدي قهوه حقها $5 من فضلك بدي قهوه حقها $3 لو سمحت بدنا يعني كل ما تحسن اللفظ كل ما تحسن الطلب قل السعر.
0: صح مظبوط.
1: يعني هن حاطين سعر للمبادئ وللملاحظ الحلوة
0: يعني لو يشوفوها عنا ندفع $10 حق
1: تهضر بعينك الله والله ما بقول له بعينك الله واحدة سألها
0: انت بكفيك الكشرة اللي بتلاقيها الصبح.
1: وكأني انا اللي مصحي من النوم
0: شو بعرفني.
1: فعندك يعني احنا لازم نتعامل نحاول قد ما نحاول انه يكون الواحد لطيف مع الناس لانه فعليا يعني العالم والدنيا كلها ملحمتنا.
0: والله
1: اقل ما فيه يعني مرتنا خلقها قال الكلمه الطيبه صدقه الرسول قال كلمه طيبه صدقه.
0: صح.
1: وكلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابته تراها بالسماء. فيعني تطلع قديش اثر الكلمه وقديش اثر الابتسامه يعني انت لما ابتسامه صدقه مطلوب منك ايش فرش اسمها مخلوط حقول حسنا
0: بالضبط ابتسم يعني اقل ما فيها. صحيح.
1: فايت على صباحك ثاني مرة وشكرا لراديو حياة
0: وشكرا لاتصالك يعني. يا حازم
1: شكرا لوجودك يا أنغا.
0: الله يسعد قلبك.
1: الله يسعدك يا رب يعطيك ألف عافية يسعدك كل أوقاتك.
0: أهلا أهلا يا حازم صباح الفل. أبو فادي بيقول اليوم الهندسي مبسوطين أكيد بوجودكم من الاتصالات اليوم نايمين ممكن الناس هيك صحي حابة تسمع ومش جعبلها تحكي كتير بيقول لنا كمان شكرا لأم سعد. أبو علي بيقول لأم علي شكرا على الفطور. الله عليكم، صحة وهنا. ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: الله يسعد صباحكم ونهاركم أبيض بالصلاة على النبي.
0: يا أهلا، عليه أفضل الصلاة والسلام.
1: شكرا شكرا لرب العالمين إنه معطينا الصحة والعافية وهداة البال يا رب العالمين في عام قريب.
0: آمين.
1: وشكرا لراديو حياة إنه معطينا إم سعد وأختنا أنغام وأميرة وسامر وأدهم وإسكندر، ومعطينا إم علاء ومعطينا حازم صبح ومعطينا أبو مصعب ومؤيد جواد الله، كل هالإخوة شكرا لراديو حياة. الشكر قليل، الشكر لله دائما وابدا
0: طبعاً.
1: والطيب والكلمه الطيبه اللي هي الشكر، انه شكرا لزوجتي اني اعطتني جابت لي اولاد ربطهم منيح، شكرا للمدرسه هاي انها ربطت الاولاد ربطهم على ايه على شيء صالح، شكرا اني رحت مثلا مشوار عند واحد دليته على الخير بقول لي شكرا لك. الشكر كل الشكر له 100 نوع 100 شيء، والمحبه والموده مش بس الشكر. والله احنا الحمد لله رب العالمين في حياتنا كل اشي انه تحب الناس، الناس تحبك، الناس تغرمك بحنانك، بتلاقي الدنيا كلها بسيطة جميلة جدا الدنيا.
0: صح.
1: الشكر قليل لكل اشي.
0: مزبوط.
1: كل اشي بتقول له شكرا، ايش ما تحب تقول له شكرا بلاقيها قد الدنيا، لما انت بتقول له شكرا لك بلاقيها قد الدنيا، بلاقي استعادة في وجه الانسان.
0: ام
1: مش دائما تشر بوجهه او خلص مع السلامة خلص الله الله معك، بقول لك في ناس بقول لك الله معك
0: صحيح
1: بقول له شكرا. أيوة الناس أجناد والناس ربنا يعيننا وربنا يهدي دارنا يا رب العالمين، ويخلينا راديو حياة الرائع لنسمع إن محمد النابلسي إن شاء الله بتكون الصحة جيدة وطيبة، وأختنا سهاء وأختنا معلاء وكمان أبو مصعب العقيد راس العين أبو مصعب، وكمان نقول لزوجتي العزيزة الله يصبحها ويربيها بأنوار النبي، وسامر وأسامة ويوسف ومحمد ودرويش الصمرة وأحمد النجار وخالي أبو نمير مرزوق ومعين الشكشير حمزة الشنار من عزي حمزة الشنار بفقدتهم المرحومة بنت أخته توفت، من عظم الله أجركم ورحم الله ميتكم، وشكرا لكم ويعطيكم ألف عافية ونهاركم سعيد. وبآخر الحج خالد كمان
0: يسعد صباحك. الله يسعد صباحك يا حج، أهلا وسهلا فيك على 2379143. أكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

كمان عندنا غازي عوادي بيقول الله يسعد صباحكم. ندى جبري يسعد صباحكم بكل خير وسعادة. بدي أقول كمان أبو فادي بيقول شكرا راديو حياة. لا شكر على واجب، شكرا لكم. أبو علي أستاذتنا الرائعة أنغام وبالشكر تدوم النعم. شكرا يا أبو علي، شكرا شكرا الله يسعد صباحك. توحى حطينا الأغنية إحنا في بداية البرنامج، صباح الخير. ممكن يعني بآخر الحلقة ممكن. حمزة بيقول صباح الخير. نسأل الله أن يجعل الطفل عبير الخليل يطير من طيور الجنة وأن يتغمدها بواسع رحمته يا رب، ويربط على قلوب والديها يا رب، ربنا يرحمها ويغفر لها. يا حمزة صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. 2379143 وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. شو أهمية كلمة شكرا بحياتنا.

هل بتشوفوا مستمعينا الكرام إنه كلمة بسيطة ممكن إنها تغير يوم إنسان بالكامل ولا لا؟ فاية مسلم بيقول أسعد الله صباحاتكم وصباحكم بكل خير جميعا، يسعد صباح كل المستمعين وكل طاقم راديو حياة الرائع، وبيقولنا أكيد كل الشكر والتقدير والاحترام لإلكم راديو حياة اللي بيجمعنا يوميا على الأثير، والشكر لإلكم كمان، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، ربنا يرزقنا وإياكم حسن التعامل ويجعلنا دائما من الشاكرين. اللهم آمين يا فايق. صباح الوردات، أهلا وسهلا.

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام. طبعا احنا مكملين معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم، واكيد صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وبسمعنا على 100.8 وحياة.بي.اس. اليوم احنا عم نطرح هيك سؤال بيقول شو أهمية كلمة شكرا بحياتنا اليومية، وكمان هل صارت كلمة شكرا شيء عادي من مر عليه بدون ما ننتبه، ولا هل لازالت هاي الكلمة بتحتفظ بي يعني بقيمتها الحقيقية بحياتنا اليومية؟ هل سألنا حالنا هل إحنا فعلا بنستخدمها بما يكفي مع أصحابنا، مع زملائنا، مع قرايبنا، مع أهلنا، أو حتى مثلا مع حدا غريب قدم لنا خدمة أو قدم لنا مساعدة معينة، هل بنستخدم كلمة شكرا ولا لا؟ على 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

صباح الخير إذن لكم مستمعينا الكرام، صباح جديد بيوم جديد، مكملين معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. طبعا كمان احنا بدنا نقول شكرا لكل حدا عم بسمعنا على 100.8 معنا منذ ساعات الصباح الباكر، بتابعنا على حياة دوت بي أس أو بسمعنا على قناة راديو حياة على التليجرام، سمعنا صوت اليوم أو ما سمعنا صوت اليوم كمان صباح الخير. قديش بتشوفوا إنه أثر كلمة شكرا كبير بحياتنا اليومية، وقديش إحنا لازلنا برأيكم عم نستخدم هاي الكلمة؟ خلينا أقول كمان لموسى صباح الخير، علي صباح الخيرات، أهلا وسهلا. رنين كمان صباح الخير يا رنين، أحمد ريحان صباح الخير، ويعقوب الشخشير صباح الخيرات. بلشنا تسميع حكي، وقعتي سودا المشكله.

بدي أقول كمان صباح الخير لنور عاشور، بتقول يسعد صباحكم يا رب راديو حياة، يسعد صباحك أنغام صباح الفل. كلمة شكرا بتعكس تربية الإنسان، بتعكس يعني ذوق الحلو. الإنسان اللي بيكون متعود لسانه على الكلام الحلو بيقابل كل شيء يعني بالكلام اللطيف. بيقول يا عبادة تم إلغاء الرحلة بسبب الحرب. عاد أنا كنت أفكر إنه ما نلغيها، يعني إنه إحنا نلحق لنا أكم من يوم قبل ما نموت. لا أنا كنت بفكر ما ألغي والله يا عبادة، بس إذا هذا هو المطلب فإحنا مع المطلب ما يطلبه الجمهور. مؤمن الخراس صباح الخير يا حج، صباح الخير يا حج مؤمن، أحلى وسهلة فيك. 2379143 وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

عبادة بيقول لي صعب نطلع، شايفة كيف الوضع ما بيطمن. خلص احنا عند مطالبكم، يعني بدكم نطلع بنطلع، ما بدكم خلص نقعد بالدار. خلص يا أمير احنا هون خطوتين عنا صعوبة باتخاذ القرار. بس وانا مع انه نطلع، يعني قبل ما مش سوف نموت بعد قليل، يعني قبل ما يعني تتدهور الاوضاع. هاي يوسف بيقول لي شكل السنه لا في اجازه ولا في مناديل ولا كف طبيض ولا تمريه. لا يا يوسف لن نقبل، في اكيد ان شاء الله بتنزل بالسلامه وبتكون الامور سالكه ان شاء الله. محمود حبيش يسعد صباحكم، اليوم الهندسه تعبانه. يعني شكلك انت متاخر لفتحت البرنامج يا محمود. حطينا حطيده، يلا مش مشكله. صباح الخيرات 2379143 اللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك.

كمان مستمعينا الكرام، يعني قبل ما نختم وقبل ما نروح للفاصل، شو أهمية كلمة شكرا بحياتنا اليومية، وكيف ممكن لكلمة بسيطة مثل شكرا إنه تغير يوم إنسان ويعني تترك له أثر ما ينسى؟ 2-3-7-9-1-4-3، وطبعا اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: أمورة، نروح للفاصل ولا نضل؟ يعني نضل كمان شوي.
1: نضل يلا.
0: يلا. بدها تحط غنية جديدة أميرة، قلبت لبناني تقبر قلبي، تفضلي سمعينا يلا.

0: طب إذا مستمعينا الكرام خلينا نروح للفاصل، وأكيد بعد الفاصل أو قبل خلينا نشوف مين كمان. خليكم بزيادة. والله نضل بزيادة. أميرة اليوم مش معطيتني جواب. أنا عنا ضيف على 11:15 بحب أقول لك. بلكي اليوم الناس جعبالها بس تسمع أغاني، بس تسمع إحنا شو عم نحكي، شو عم نتناقش، ما بتعرف يمين. أحيانا الواحد ما بيكون أكيد. أنا بقول أنا هيك حاسة برضو. صباح الخير. صباح الخير.
1: السلام عليكم. صباح الخير.
0: صباح النور.
1: شو أخبارك يا عمي؟
0: أهلا أهلا.
1: أول شيء الواحد يعني إذا رب العالمين نشكره بعطيني يعني لأن شكرتم لا زيد أنكم.
0: صحيح.
1: كلمة يعني هاي كلمة الشكر كلمة من أربع أحرف مضبوط، لكن بالمعنى والجوهر كبيرة
0: طبعا،
1: يعني أشياء كثيرة يعني بصراحة مثل التقدير والاهتمام والمحبة والاحترام والذوق، يعني كلمة ما شاء الله يعني بمعنى الكلمة. وكلمة الشكر بصراحة بتلاقيها أشخاص معينة نوعين. نوع يعني نوع طالعة من يعني نابعة من القلب والحب، ونوع بصراحة بدون نفس بيحكوها.
0: أيوة.
1: بيكون مع ضحكة صفرة ولا إشي. هاي الشكر يعني أقسم بالله نوعين. نوع يعني بيطلع من قلبه الواحد بيشكره من قلبه، في ناس بصير كيف يعني بتكون مع ضحكة صفرة.
0: نعم.
1: الإنسان لازم يعود أولاده على كلمة الشكر منذ الصغر.
0: صحيح.
1: يعني لازم يرسخوا هذه الكلمة في قلوبهم.
0: نعم. لأن
1: إذا تعود البني آدم يعني بصراحة بضل طول عمره يشكر.
0: صح.
1: وبعدين تاني إشي الواحد مش ضروري بس يقول كلمة شكرا للكبير، وبرضه للصغير لازم يحكيه.
0: نعم.
1: يعني ما يتقلش على حاله يقول والله وأنا كيف بدي أحكي لولد صغير شكرا.
0: أكيد.
1: لا.
0: طبعا طبعا.
1: لازم تقول صغير قبل كبير شكرا، لأن الصغير بالمستقبل يحكي هاي الكلمة. واحنا بنشكر راديو حياة على المواضيع الحلوة، ونحب نصبح على جميع مستمعي راديو حياة وعلى أب مجدي ابني، وإن شاء الله رب العالمين بتكون أبقى الحلوة
0: إن شاء الله جميعا. أهلا أهلا، شكرا لإلك، يسعدي صباحك. كمان أم كرم، صباح الفل والياسمين، صباح الورد يا أم كرم، أهلا وسهلا فيكي.

ما شاء الله. يلا نروح للفاصل، أكيد بعد الفاصل نرجع نكمل بفقرات البرنامج، خليكم معنا. خدي راحتك. طبعاً

0: شركة ديجيتال ساوند. ديجيتال ساوند. ديجيتال ساوند.
1: توفير اليوم بقربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة. أول أرض.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات.

0: الحياة التجارية الطابع الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
1: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
2: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيباميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيباميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيباميد الألماني.

0: ذهب ربحك ذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: صباح الخير لكم مستمعينا الكرام. طبعا احنا مكملين معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم، وصباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت بسمعنا على 100.8 وحياة دوت بي اس. لأولى فقرات البرنامج مستمعينا في هذا الصباح لليوم بدنا نشوف قديش مهم نعزز مفهوم التطوع إن صح التعبير، وتحديدا بما انه هلا طلاب الإجازة الصيفية، قديش مهم فكرة التطوع خلال هاي الإجازة، كيف الطلاب بيقدروا يستثمروا وقتهم ووقت الفراغ خلال هاي الفترة. مع الأخصائية الاجتماعية عروب جملة، صباح الخير.
1: أهلا، يسعد صباحك يا أنغام، صباحك وصباح كل المستمعين طبعا وجميع الطاقم، يعطيكم ألف عافية دائما وأبدا.
0: الله يسعد لي هالصباح، أهلا وسهلا فيك، يسعد لي صباحك ست عروب. اليوم أحنا بدنا نشوف قديش مهم التطوع، وخاصة بما أنه الطلاب يعني عطلوا، في عنا إجازة

0: الصيفية، قديش مهم يستثمروا هذا الوقت بالتطوع من جهة، وكيف ممكن أقدم لهم أفكار ليستغلوا وقت الفراغ الموجود عندهم.
1: أكيد. يعني خليني بداية أقول يا أنغام، يعني موضوع التطوع والعمل التطوعي بالذات للشباب والصبايا سواء كانوا صغار كبار كذا، كله مهم جدا، مش بس مهم، أكثر بكثير من مهم، بالذات في ظل الظروف اللي إحنا عم نعيشها. هلأ قضية التطوع قضية كتير مهمة، لأنها مش بس هي للعمل اللي عم بيقوم فيه المتطوع، هي مهمة للمتطوع نفسه. قديش بتعزز من ثقته بنفسه، قديش بتعزز من القيم اللي عنده، قديش هذا الحكي مهم لتواصله الصحي مع الآخرين، قديش مهم إنها كمان بتملي فراغ قد يقوده إلى مفسدة. فبالتالي قديش هذا العمل يا الله قديم النادي فيه دائما وأبدا عبر إذاعتكم الرائعة أو الإذاعات الأخرى في الوطن كله، قديش منقول مهم جدا جدا العمل التطوعي. لكن تعرف يا أنغام وين الجزئية؟ هلأ اللي أنا عم بشوفه بالواقع إنه كتير شباب وصبايا، طب إحنا بدنا نشتغل، طب إحنا بدنا نعمل إشي، خلينا نعمل إشي. هلأ بتدوري حواليكي للأسف مش عم بتلاقي مؤسسات بتدعم الموضوع، يعني بتلاقي مثلا بس مؤسسة واحدة أو مؤسستين عاملين نادي صيفي أو عاملين كذا، وبدهم ثلاثة أربعة ماكسيمم. عرفتي؟ هلأ القضية هون يعني أنا بقول أبنائنا واصلين لمرحلة أهمية العمل التطوعي صراحة. يعني كتير عم بسمع أو بيجي لي كتير شباب وصبايا صغار، يعني حتى 10، 9، 11 يعني بهالعمر، إنه طب إحنا بدنا نعمل إشي. طب وين نروح؟ يعني خدونا لأماكن فعلا نقدر إحنا نتطوع فيها. هلأ هاي جزئية كتير مهمة، إنه المؤسسات هون عليها دور بتعزيز العمل التطوعي وكمان إنشاء برامج بهالموضوع. يعني أنا قادرة أفهم الشح المادي في هالقصة. نرجع للموضوع قديش مهم نغرس في أبنائنا إنه العمل التطوعي، يعني عزمنا يا أنغام، كنا إحنا يعني لسه أنتوا يمكن ما لحقتوا هالموضوع، بس أنا بحكي عزمنا إحنا كنا نعمل العمل التطوعي ونحوش من مصروفنا الشخصي علشان إحنا نصرف كمان على العمل التطوعي. قادر قديت تخيلي؟ عمرنا ما انتظرنا يعني حتى نتفاجأ لو حدا قالنا إنه في فلوس في الموضوع. فبالتالي تعزيز العمل التطوعي قديه مهم. هلأ شوفي، يعني أنا بقدر كتير أقدر الظروف اللي عم بيعيشوها الشباب والصبايا، قديش إن حتى بحاجة لمصروف الإيدين. إذن يعني مش غلط لو كان هناك بدل مواصلات، لو كان هناك أشياء بسيطة جدا اللي يقدروا فعلا يعني هالقد يقوموا بهذا العمل ويقوموا فيه من قلب ورب. عرفتي كيف؟ هلأ إذن هاي الجزئية قديش مهم جدا على عاتق المؤسسات وأيضا الأهل. هلأ هون الأهل كتير ضروري يغرسوا في الأبناء حب العمل التطوعي. هلأ مش شرط العمل التطوعي دايما يكون خارج نطاق الأسرة. كمان حتى في قلب الأسرة بحد ذاتها ما حدا يدقر أنا لا ما بعمل هالشغلة هو لازم يعملها، لا هي لازم تقوم تعمله، لا هذا كله، هذا الروح الحلوة اللي هي التعاون يجب أن ينطلق من الأسرة نفسها أولا. في قلب البيت الواحد، أنت بتلاحظي أن غام الولاد هالأيام ماما مثلا هاتوا نعمل البيت، هات نعمل كذا، هات لا خلي أختي، خلي أخوي، خلي كذا، أنا ما بدي، ليش هو ما عمل؟ فيعني هذا الحكي كتير كمان يعني هو تربية وتنشئة، وقديش مهم إحنا نعززه في قلب البيت، قديش مهم إنه نحسس هذا العمل لأبنائنا قديش مهم، مش بس للي أنتوا عم تشتغلوا لهم، مهم إلكم كتير. كل ما حس الإنسان إنه عم بيعطي أكثر، كل ما هو بيسعد أكثر، لأنه العطاء شيء جميل جدا، بيعزز الروح المعنوية، بيرفع من المعنويات. فقديش مهم هالحكي، كتير كتير مهم، قديش لازم إحنا ندركه كمان.
0: طب يعني هلأ شو يعني بعد ما أدركنا هذا الحكي وفهمناه وزرعنا هاي المفاهيم عند طلابنا أو أولادنا، وين ممكن يتجهوا؟ شو ممكن يعملوا؟ شو في خيارات يسووها مثلا؟
1: هلأ يعني أنا اللي يعني ما هو للأسف تعرف أقولك يعني عدد المؤسسات اللي فاتحة هذا الباب هي قليلة مقارنة بعدد الطلاب والطالبات في المدارس أو الشباب الصغار اللي أنا بسميهم اليافعين يعني، إنه قديش حابين ينضموا لهالموضوع. يعني صدقا أنا يعني بتمنى لو عبر يعني إذاعتكم يعني هالمؤسسات تعلن تقول إحنا بدنا مثلا مجموعة شباب متطوعين، مجموعة صبايا متطوعين. يعني هاي نقطة كتير مهمة، لأنه كتير شباب وصبايا ما بيعرف المؤسسات الموجودة المطروحة يعني عندنا في الساحة. يعني مين المؤسسات اللي بقدر أتوجه لها، وين وكيف؟ هلأ في عنا إشي المدارس الخاصة، في المدارس الخاصة عم تطرح نوادي صيفية وعم تطرح شغلات، فيتوجهوا ويسألوها إذا فعلا في مجال إنه يعملوا هذا الشيء عندهم، يتطوعوا، شو في عندهم مواهب، شو في عندهم قدرات كمان. قديش مهم إحنا نعزز قدرات أبنائنا كمان في هالموضوع. عنده موهبة معينة، عنده شيء بيقدر يعمله، كتير رائع إنه هو يتطوع بهالمؤسسة من خلال هاي الموهبة أو هذا العمل اللي بحب يقوم في عمله، مثلا مثل الرسم، مثل العزف، مثل في شغلات كتيرة يعني عن جد هالقد يعني هالقد حلوة، وفي ناس متمكنة منها. تتفاجأ يا أنغام إنه في صبايا وشباب متمكنين من الرسم وبيعرفوا قواعده كمان. ما أجمل إنه هدول يتطوعوا في المؤسسات. فمن خلال الإعلام، إذن قديش مهم الإعلام في هالموضوع، قديش مهم إنه إحنا وين محطاتنا المحلية حتى نعلن إنه إحنا بحاجة إلى المتطوعين. هلأ في نقطة كتير حلوة، ممكن يجمعوا حالهم مجموعة من الصبايا أو الشباب على أساس إنه يشتغلوا، يفكروا في عمل تطوعي في منطقتهم. مثلا تعالوا إحنا مثلا الجيران أو الجارات أو كذا، تعالوا هيك نشوف مثلا هاي المنطقة بدها ترتيب، بدها تنظيف، بدها عمل، بدها كذا، نتبعها بشكل يومي. أو مثلا إذا في عنا يعني ناس محتاجة إحنا شايفين إنه ممكن نقدر نوفر لهم إشي، إذا بنعرف هالناس اللي قادرة تدفع قادرة تعمل، ممكن نقولهم إنه إحنا ممكن نساعد بجزئية توزيع بعض الأشياء الأساسية للبيوت كذا. يعني ممكن حتى يخترعوا هن. أنت ما تقدر تتخيل يا أنغام قديش عندنا العقليات رائعة بالشباب والصبايا. صدقيني أنا عم بشوف قديش في هيك ناس هالقد فهمانة وهالقد مدركة. يعني احنا مش بس نطلع على القصور الخارجية للمجتمع وعم نقول شباب مش سائل، شباب عنده فشل، شباب لا، في كتير نسبة مش بطالة من الشباب والصبايا عندها أفق رائع وعندها فكر كتير حلو إنها تقدر تعمل هاي الأعمال التطوعية. فأنا بنصحهم، يا ريت عم بسمعوني الشباب والصبايا، إذا ما لقيتوا مؤسسة أنتوا قادرين تشتغلوا ضمن إطارها في العمل التطوعي، فكروا أنتوا بفكرة هيك جميلة، بفكرة براقة اللي تقدروا فعلا بضمن إمكانياتكم طبعا، وممكن حدا بيقدر يساعدكم إلى حد ما، يعني تقدروا تقوموا فيها بمنطقتكم، ببيت، بالحارة عنكم، في الشارع. هل هالشي اللي أنتوا قادرين تقدروا تعملوا فيه شغلة فعلا تفيد المجتمع وتفيد الناس اللي انتو حواليكم؟
0: مهم جدا، خاصة يعني بهاي الظروف اللي عم نمرق فيها بتحس الخيارات محدودة يعني للشباب
1: للأسف. ما أنا عشان هيك بقول، يعني بتعرفي أنا عشان هيك بقول يعني المؤسسات اللي طارحة المخيمات الصيفية مؤسسات محدودة، يعني بصراحة معدودة على الأصابع. وأنا بقول ما بلوم المؤسسات، لأنه صراحة المخيم الصيفي بده مادة، بده فلوس، بده دعم. فبدون تمويل يعني مش سهل نقوم بمخيم صيفي. تنسيش بده نشاطات، والنشاطات بدها فلوس حتى نقوم فيها، في شغلات كتير تحتاج يعني أكيد مش كتير فيه. لكن زي ما قلنا الأفكار اللي موجودة في عقول الشباب والصبايا أفكار كتير بتساعد إنهم يعني هيك يعملوا أشياء حلوة ببيئتهم اللي عايشين فيها.
0: وكمان بتحسي هلا النوادي يعني شوي للاعمار الصغيره، يعني الاعمار الكبيره
1: للاسف دائما بنعاني من هالجزئيه. والله يا انغام دائما بنعاني الشباب يعني هاي مرحله المراهقه، يعني اللي هي اكثر مرحله احنا بحاجه لاحنا فعلا نشغل او مش نشغل، بمعنى نشغل انه نخلي هذا الانسان المراهق يشغل وقته ويشغل فراغه في قديه مهم يعني يفرغ طاقاته، يعني كتير ضروري بالذات بهذا العمر. يعني احنا يعني قد ما نقدر بدنا نساعد هذا الانسان انه في مرحلة الفراغ بدون وجود مدرسة، يعني انه يكون له شيء تاني يشغله، إيجابي بعيد عن السلبية، بعيد عن الأشياء اللي فعلا للأسف إحنا عم نشوفها. فقد ما نقدر إحنا ياريت هيك نخترع أو يعني نوجد مثلا مخيمات صيفية، نوجد تجمعات لهدول أبنائنا بيشتغلوا بإشي حلو بإشي إيجابي.
0: يعني يعني قبل ما أختم، طب بالعيلة عنا هل في إشي نعمله نستثمره مع أولادنا هلا بهاي الإجازة ولا
1: أكيد.
0: كيف؟
1: شوفي الاستثمار أنا بقول دائما يا أنغام هاي فرصة إن تقعدوا أنتوا وأبنائكم تحددوا لهم هيك وقت قعدة جميلة بعيدة عن الموبايلات، بعيدة عن كل أدوات التواصل التكنولوجي، نخليها قعدة هالقد خاصة حميمية جميلة دافية، انه نقعد مع سوا نفهم اولادنا اكثر. دائما احنا بنقول في المدارس مشغولين بالدراسه، الاوقات ما يعني عندهم وقتهم يعني ملان، مش عم نقدر نلاقي فرصه نقعد نتحدث معاهم، قد يكون هيك كثير مبررات اهل. لكن هلا عم تيجيكم فرصه ثمينه مش ذهبيه، ماسيه، حتى انتم تقعدوا مع ابنائكم تفهموهم اكثر، تحموهم من كثير اشياء خطيرة حواليهم قد ينقادوا إلها. قديش ضروري يا أنغام هاي الجلسة، أنا دايما بنادي فيها والله كل يوم لازم تكون في جلسة، كل يوم قعدة حلوة، مش قعدة أنا أسيطر كأم أو كأب هيك لازم وهيك مش لازم وبصير وما بصير، لا لا لا لا، قعدة ودية جميلة جدا تسمعوا لأبنائكم. حطوا إيدكم وين المشكلة عند أولادكم، إذا حدا عنده مشكلة، إذا حدا عنده شغل مضايقته، إذا حدا عنده أفكار حلوة ممكن يعملها. إحنا ما تتخيلي قديش هدول أبناء غنية، غني عائلهم
0: طبعاً.
1: بكتير أشياء، وخسارة في كتير شباب ما قادرين تحكي لأنه مش عم بقدروا يشوفوا أهاليهم يتحدثوا هم وياهم.
0: صح مزبوط، ربنا يهدي بال الجميع، وهيك إن شاء الله يعني يلاقوا مثلا أنشطة أو فعاليات يعملوها خلال هاي الفترة ليستثمروا وقتهم. شكرا جزيلا ست عروب، يسعد لي صباحك.
1: تسلميلي وأنا بشكركم، يعطيك ألف عافية.
0: أهلا أهلا أهلا، يسعد لي هالصباح. أهلا وسهلا فيك.

0: أوف، مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
3: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
2: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة. بابا؟
4: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبة؟
4: بس هيك؟ رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، مكملين معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم، وأكيد صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وعم بسمعنا على 100.8 وحيات دوت بي اس. اليوم بختام البرنامج رح نتعرف على بالبداية خلينا نقول على حكواتية مميزة. اليوم احنا بنحكي عن تخريج أول دبلوم مهني لفن الحكواتي، وهذا البرنامج أو هذا الدبلوم كان على مستوى العالم. اليوم راح تكون معنا الحكواتية فداء عطايا، وهي المؤسسة والمديرة الفنية للمركز الوطني لفن الحكي والأداء في مكتبات سراج ودار الحكايات، لنحكي أكثر عن الدبلوم، عن تخريج هذا الفوج، كمان نحكي قديش مهم أصلاً أنه يكون عندنا دبلوم لفن الحكواتي، ونتعرف على فداء أكثر وعلى رحلتها ومشوارها بفن الحكواتي. نقول صباح الخير لفداء. صباح الخير.
1: صباح الورد، أهلا فيكي عزيزتي.
0: أهلا وسهلا فيكي، يسعد لي صباحك. كيف أصبحتي؟
1: الحمد لله رب العالمين، إن شاء الله البلد بخير وإحنا بخير
0: إن شاء الله يا فداء يا رب. اليوم إحنا بنحكي فداء عن تخريج أول دبلوم مهني لفن الحكواتي على مستوى العالم. خلينا نحكي أكثر عن الدبلوم وقديش يعني مهم يكون عندنا دبلوم مهني لفن الحكواتي كمان فداء. بس نعلي شوي الصوت عشان الاتصال.
1: تمام عزيزتي. هلا الدبلوم المهني مستوى ماهر 950 ساعة في فن الحكي الأدائي، وبين قوسين الحكواتي أو الحكواتية. فكيف ممكن أن يصبح الشخص حكواتي أو حكواتية؟ تم تطوير هذا البرنامج مع مكتبات سراج دار الحكايات على مدار تقريبا 5 سنين، وقمت على كتابة وتصميم منهج محترف لتعليم هالنوع من الفن، وهو كمان المنهج هذا مكتوب في كتاب وبتصدر حقيقة العالم في موضوع تعليم فن الحكي أو تعلم فن الحكي في تجارب مختلفة. في هذا النوع من الفن احنا أخذنا على عاتقنا ان احنا نروح بسرعة ونحكي ان احنا لازم نشتغل على ترخيص هذا النوع من المهنة، لان هالمهنة في الحداد، النجار، الشخص الطباخ او الفلاح، هذول مهن. وحتى ممكن الفلاح مش معترف في مهنيا في رخصة، لكن بقي عنه ممكن لازم فلاحين يركضوا على هذا الموضوع. ولكن احنا ركضنا على موضوع ان احنا كيف ممكن ننقل الحكاية الشعبية او الحكاية او فن الحكي أو الحكي بتجاربه الشعبية إلى منظومة فنية وواعية ومكثفة وتدرس وتعلم للأجيال الجديدة، وليس فقط تؤخذ بشكل فطري من أبائنا وأمياتنا وأجدادنا وما شابه.
0: حلو. شو بتعلموا فداء الطلاب بهذا الدبلوم، وخاصة يعني إحنا عم نحكي، خليني أقول هيك، عن جزء أصيل من التراث الثقافي الفلسطيني. شو بنتعلم بهذا الدبلوم، الأعمار اللي ممكن تسجل فيه، كل هاي التفاصيل هيك خلينا نعرفها كمان.
1: بيستمر الدبلوم لمدة 3 سنين. بخلال 3 سنين المتدربين بيطلعوا على أسس مختلفة في كيف ممكن يبحثوا ويدونوا ويوثقوا الحكايات، وكذلك بروحوا على موضوع كيف ممكن ينتجوا وإعادة خلق الحكايات من أول وجديد وإنتاج العروض. والمرحلة الثالثة أنه كيف ممكن يأدوا الحكايات هذه ويكتسبوا مهارات أدائية فنية ليوصلوا الحكايات للجمهور تاعهم بطريقة بسيطة ومكثفة. عشان هيك إحنا كثير بنهتم في طريقة الكلام وآلية الكلام وشو الكلام بيطلع من تمنا، وبنشتغل كتير على الفيلسوفي والرؤية تاعت الشخص انه ليه أنا لازم أحكي حكايات، كيف لازم أحكي حكايات، وين وشو الحكايات اللي لازم أحكيها. وشك التاني كمان بنروح على تقنيات شعبية فلسطينية وأخرى عالمية بتحكي في موضوع فن الحكي.
0: نعم.
1: وآخر إشي بنتطرق وبنكسب وبنحط المتدربين في واقع مجاورة فنية بتختص في هذا المجال مع حكائين من العالم محترفين وبيأخذوا بيتاخذوا من تجاربهم وكمان بيكونوا بتشاركوا مع بعض على ستيج واحد في حكي الحكاية.
0: طب نحكي عن حكي الحكاية بمفهومنا فداء، قديش يعني هي ماخدة حيز مثلا بحياتنا؟ ولو نتعرف شوي على رحلة فداء في في في هذا الكلام بفن الحكي، خلينا نقول
1: أنا استلهمت من ستي على موضوع الحكي وحكي الحكايات، وبس كنت في فضاء فوضوي فرجعت لنفسي وتأملت وحكيت أنا شو دوري، ممكن دوري إن أحكي الحكايات. هذا كان قبل 20 سنة. وأخذت على عاتقي إني أطلع وأحكي الحكايات في الفضاء العام.
0: نعم.
1: في فلسطين واجهت كثير مشكلات في هذا الموضوع، ولكن في الحقيقة قدرت إنه أعمل إنتاجات فنية مبهرة اللي هي أخذتني على مهرجانات عالمية خارج فلسطين في موضوع الحكي وفن الحكي. وتقريبا قدمت عروض في أكثر من 35 دولة بالعالم في موضوع الحكي، وبناء على هاي التجربة كبيرة والعريقة في موضوع الإنتاج والبحث والتوثيق والخلق والأداء في موضوع فن الحكي، صار عندي القدرة وإني أعمل المنهج الخاص فيها في هذا الموضوع. وكانت مكتبات سراج دار الحكايات شريكة معي في هذا المنتج اللي احنا هلأ بنعلمه في هذه البرنامج. الطلبة المشاركين معنا هذا البرنامج عمرهم ما بين 20 لفوق، في عنا الخريجين من 20 ل 64 سنة.
0: حلو.
1: يعني الشروط تاعتنا الوحيدة انه يكون هذا الشخص بحب انه يكون حكواتي او حكواتية.
0: جميل، يعني لانه مفتوح لجميع الاعمار هيك خليني اقول، بس المهم انه يكون عنده رغبة انه ينقلنا القصة بطريقة معينة. صحيح
1: صحيح. وكمان بتكون مكتبات سراج ودار الحكايات بتوفير منحة دراسية للشخص اللي حابب يدخل في هذا الميدان اذا التزم في في كل المهام اللي لازم يعملها على مدار 3 سنين.
0: شو في مثلا مهام يعني في ده؟ هل هي الدبلوم هذا مثلا له جانب نظري، له جانب مثلا عملي؟ بما انه احنا بنحكي عن تخريج الفوج الاول، هل تم فتح قبول مثلا تسجيل للفوج الثاني؟ خلينا نعرف كمان هاي التفاصيل.
1: في عنا تقريبا 40% من المنهاج عملي و 60% من المنهاج نظري.
0: تمام.
1: وبيكون في مهام معينة بتنطلب من المتدربين ليقوموا فيها على أتم وجه، وبنعطى لهم فترة زمنية معينة ليطبقوها ويلاقوها ويكونوها. احنا خلال تجربتنا في هذا البرنامج كمان الطلبة او الناس المتدربين لازم يكون عندهم القدرة على الكتابة زي ما هو عندهم القدرة والشغف على ايجاد الحكايات وتوثيقها بطريقة علمية وفنية بحت.
0: حلو.
1: كذلك بنعطيهم الادوات النظرية والعملية لتطبيق هذا الإشي عندهم في الميدان، تكوين شبكة خاصة فيهم من الحكواتيين بالفطرة. الحكواتيين بالفطرة هم الحكواتيين اللي حافظين الحكاية من أجدادهم وعمرهم يتجاوز 60 سنة.
0: حلو.
1: كيف أنا كحكواتية جديدة أو يعني بقدر أكون مجموعة من الحكواتيين بالفطرة وشبكة محيطة فيه بيلهموني في الحكايات تاعتي، وكمان أنا بمشي على طريقهم. عشان هيك فن الحكي هو إجا من حكى يحكي حكايات حكواتي حكواتية فن حكي. وعشان إحنا اعتبرنا هذا إشي القدرة على الحكي هو فن مش فقط ممارسة شعبية أو فطرية لشعب كامل.
0: جميل.
1: ودائما إحنا بنقول إحنا بنحكي مشان نعيش، مشان نتجذر في هذا الأرض، مشان نكوى، مشان نتشافى، ومشان نستمر إن شاء الله.
0: إن شاء الله. والجميل إنه أنا كمان لازم يعني أسجل الحكاية اللي بأخذها من أجدادنا فعليا. ويعني وأوثقها وأحكيها بطريقة معينة زي ما هي، صح؟ تقريبا.
1: حلو. في نوع، في أنواع كتير من الحكايات
0: أتطرق
1: إلها على أساس إنه كيف كل حكاية بتنحكى بطريقة مختلفة. مثلا الشهادات ما بنحكيها زي ما هي، زي ما هي أخذت زي ما هي بتنحكى الشهادات. يعني شهادة على شهادة أسير، شهادة تعرض الشعب للنكبة والنكسة والانتفاضة وكل والاستيطان والاستعمار، كل هذا الأشياء الشهادات هذه من الناس بتم تجمعها تنحكى زي ما هو حكوها بالضبط. ولكن الخراريف الشعبية عمرها آلاف السنين،
0: صحيح،
1: فهي بتنحكى برؤية اليوم.
0: حلو. الخراريف هاي الكلمة كمان زمان ما سمعناها. فداء، وأنا عم بنسق معك، قلتي لي إنه أنت اليوم وعندك مهرجان، نتعرف عليه أكتر قبل ما نختم.
1: إحنا عنا بشهر 7 مدرسة الحكي للأطفال، بنسويها بشكل سنوي بدار الحكايات بكفر عقب، بتاريخ من 5 ل 9 تموز 2026،
0: تمام،
1: للأطفال من 6 ل 12 سنة. وبعدين راح يكون عنا برنامجنا، بتفتح البرنامج كمان مرة للفصل الثاني الدراسي لبرنامج فن الحكي بشهر 9 لشهر 12. بكون عندنا بشهر 11 المهرجان والمؤتمر الدولي لفن الحكي اللي بنستضيف فيه حكواتيين عالميين مع الحكواتيين الفلسطينيين، وبتنحكى الحكايات باللغتين العربية والإنجليزية للجمهور الفلسطيني، سواء كان بالمسرح أو بالشارع أو بالحارة أو بالمكتبة.
0: جميل. المكان إذن بشهر 7 ببلش التسجيل، صحيح، للأطفال.
1: صحيح. ومع العلم انه كمان الخريجات هلا نزلوا على الميدان وبيعملوا عروض حكايات في اماكن مختلفه في فلسطين.
0: مكان انعقاد الدبلوم يعني وين بيكون؟ في دا خلينا احكي بمكتبات سراج ودار الحكايات ولا كيف؟
1: مكان الدراسه طبعا في مكتبات سراج، دار الحكايات في كفر عقب البلده القديمه.
0: جميل، جميل جدا. ومهرجان اللي انت بتشاركي فيه لليوم ايش هو؟ في دا نتعرف عليه بس قبل ما نختم.
1: المهرجان اللي انا
0: اللي انت متواجده فيه، قلتي لي برا البلاد انت.
1: اوكي. هل انا في اسبانيا عندي جوله مشاركه في اكثر من مهرجان. اول شيء ماراثون الحكايات في اسبانيا. احنا رايحين نتعرف ونشوف كيف بيعملوا ماراثون الحكايات، مع العلم انه احنا كمان بننظم ماراثون الحكايات بفلسطين. السنة هاي شارك معنا بفلسطين أكثر من 1100 حكواتي من مختلف الأعمار والأجيال، وعملنا تقريبا أكثر من 2000 عرض حكايات.
0: حلو.
1: وكان ينعرض في تقريبا 88 موقع بفلسطين زائد غزة، وسمع الجمهور الحكايات تقريبا أكثر من 450 ألف شخص سمعوا الحكايات.
0: نعم.
1: زي بنحكي تقريبا 500,000 بني آدم سمعوا الحكايات. إحنا بنحكي عن معجزة بتصير بفلسطين من أصولنا من تاريخنا، بتقدمها الشعب الفلسطيني لنفسه من أجل تجديرنا حالنا واتصال وتواصل مع بعض ووصل الأجيال الثلاثة مع بعض. لأن الشخص بروح على تجميع الحكايات من الكبار، بيصل على إنتاجها الجيل الثاني، والجيل الثالث بيقوم على نشرها في الفضاء العام. وكمان ممارسة الحكي في هذا الوقت هي بتعتبر شكل من أشكال المقاومة لكل إشي إحنا بنتعرض له من محو على مدار كل يوم وكل دقيقة. فعشان هيك إحنا بندعو الناس كلها لتحكي حكايتها وما تستقل.
0: حلو.
1: في هذا الموضوع.
0: حلو.
1: ما تكلم من كيمتها. بس أخلص من إسبانيا بسحب حالي وبروح على السويد. والسويد كمان إحنا مشاركين في مهرجان دولي لفن الحكي، زائد المؤتمر، مؤتمر كمان دولي لفن الحكي المشارك فيه تقريبا أكثر من 150 مؤسسة عالمية بتختص بهذا المجال. ومع العلم إن إحنا في البرنامج طيعنا بفلسطين عنا شركاء جامعة جورج تاون من أمريكا، وعندنا كمان ريكونتو من ستوريا من إيطاليا، وبرالين من فرنسا، وكمان إحنا عضو في الفيدرال يوروبيان ستوري تيلينج نتورك.
0: كل الاحترام.
1: فاللي إحنا بنعمل فيه مش لحالنا، إحنا كمان بنفرج العالم على إحنا شو بنعمل. أنا راح أقدم خلال جولتي هاي خارج البلد عروض حكايات من فلسطين، وكمان رح أقوم على أداء بعض برزنتيشنز بتحكي عن طبيعة الشغل تاعنا في البلد وكيف إحنا بنعمله، لأنه الشغل اللي عندنا في البلد ملهم كثير للناس خارج البلد، وهون إحنا بنقول إنها فلسطين بتقود العالم في هذا الموضوع وهذا البرنامج.
0: كل الاحترام فداء، ويعني شكرا جزيلا لتواجدك معنا لليوم. الله يسعد لي هالصباح، أهلا وسهلا فيكي فداء عطايا، المؤسسة والمديرة الفنية للمركز الوطني لفن الحكي الأدائي في مكتبة سراج ودار الحكايات. صباح الورد، أهلا وسهلا.
1: أهلا فيكي، شكرا كثير.
0: أهلا أهلا، يسعد لي هالصباح.

وبهيك بنكون وصلنا للختام. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي اس، قناة راديو حياة على التليجرام، وأكيد ما أنا لسه بكمل، وأكيد رح نوافيكم بآخر التطورات على رأس الساعة. بدي أتمنى لكم يوم إن شاء الله يكون جميل سعيد مثل ما بيقولوها، بيحمل في ثنايا كل الخير. وأهم شيء تتذكروا إنه كلمة شكرا هي من أهم مفاتيح التواصل الإيجابي، ومن أبسط الطرق لننشر الاحترام واللطف اللي إحنا بحاجة لإله في مجتمعنا. تحياتي لكم، أنغام صوالحة وأكيد أميرة حمودة من الهندسة الإذاعية. إلى اللقاء.

0: توفير اليوم
1: بقربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة. أول أرض.

0: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلب.
1: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.

0: أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: إنها الساعة 12 ظهرا.
2: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 27 درجة مئوية. استشهد مواطنان اليوم بقصف للاحتلال في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم حملة مداهمات واعتقالات واسعة خلال اقتحامات طالت عدة مدن بالضفة والقدس. أيضا اقتحم مستعمرون اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. دمر مستوطنون اليوم شبكة مياه لري المزروعات في منطقة خلايل اللوز جنوب شرق بيت لحم، كما حطم مستوطنون فجر اليوم أيضا ثلاث مركبات في قرية مجدل بني فاضل جنوب محافظة نابلس وبلدة سباستيا شمال غرب نابلس. أطلقت إيران عدة رشقات صاروخية منذ صباح اليوم نحو إسرائيل على إثرها دوت صافرات الإنذار في شمال ووسط وجنوب البلاد. أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع أن القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية استهدفت أهدافا حساسة إسرائيلية في منطقة يافا المحتلة باستخدام دفعة صواريخ قالت إنها أصابت أهدافها بدقة. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني باستشهاد أربعة مواطنين جراء سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت بلدات في جنوبي لبنان تزامنا مع قصف مدفعي طال مدينة النبطية ومحيطها، وقد شهدت المنطقة تصعيدا عسكريا جديدا أدى إلى أضرار مادية وحالة من التوتر الأمني في الجنوب اللبناني. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أنه يتوقع قبول رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لأي اتفاق قد يتم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران، وقد شدد أيضا على أن القرار النهائي في هذا الملف يعود إلى واشنطن. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع بيت فوريك سالك، سرة سالك، عورتة سالك، المربعة سالك، ودير شرف والسبعتاش والبذان، جميع هذه الطرق سالكة. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
1: راديو حياة 100.8 هواها نابلس. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء. حالة الطقس على راديو حياة.
3: حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين صافي بوجه عام، حار نسبي في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق، ورح يترى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية، لا شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترى ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 27 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 27 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

أنتم بالاستماع. أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
6: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
5: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
6: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة، خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
5: كيف بقدر أحصل عليه؟
6: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات نفخ، والنفث هو النفخ لطيف بلا ريق. رواه البخاري.
2: لمعرفة آخر الأخبار الحالية،
3: الذرات الأولى تم إحراقها من الشباب الفلسطيني.
2: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل، صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221. وأول أوردر

0: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيليكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.

0: الذهب ربح الذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: الساعة الآن 1 ظهرا.
3: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام سوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 27 درجة مئوية. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 8 شهداء و43 إصابة. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم حملة مداهمات واعتقالات واسعة خلال اقتحامات طالت عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية والقدس. أيضا اقتحم مستعمرون اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم بهدم 20 منزلا في بلدة برطعة جنوب غرب جنين. أطلقت إيران عدة رشقات صاروخية منذ صباح اليوم نحو إسرائيل، وعلى إثرها قد دوت صافرات الإنذار في شمال ووسط وجنوب البلاد. أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع أن القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية استهدفت أهدافا حساسة إسرائيلية في منطقة يافا المحتلة باستخدام دفعة صواريخ، قالت إنها أصابت أهدافها بدقة. أفادت وكالة الإعلام الوطنية اللبنانية باستشهاد 4 مواطنين جراء سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت بلدات جنوب لبنان تزامنا مع قصف مدفعي طال مدينة النبطية ومحيطها. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أنه يتوقع قبول رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لأي اتفاق قد يتم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران، وقد شدد على أن القرار النهائي في هذا الملف يعود إلى واشنطن. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع بيت فوريكسا، لكسرة وعورتة والمربعة ودير شرف والبذان والسبعتاش. جميع هذه الطرق سالكة. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
2: راديو حياة 100.8 هواها حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
4: حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجولة اليوم الاثنين صافي بوجه عام، حار نسبي في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية لشديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 27 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 27 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل، صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
2: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيباميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيباميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان. مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيباميد الألماني.
3: الساعة الآن 2:00 مساءً.
4: حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
5: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين صافي بوجه عام، حار نسبي في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق، ورح يترى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية، لا شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترى ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 27 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 27 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
3: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة 2:00 مساءً على راديو حياة.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج الثانية لهذا اليوم الاثنين الموافق 8 أيار للعام 2026. درجة الحرارة الآن في مدينة نابلس 27 درجة مئوية.

ونبدأ الثانية بأبرز العناوين. استئناف القصف بين إيران وإسرائيل، وما هي رسائل الجولة الجديدة وسيناريوهات المرحلة المقبلة؟ في الثانية أيضا، لبنان يؤكد تمسكه بخيار التفاوض، والسفير الأمريكي في بيروت يؤكد لرئيس الجمهورية عن استمرار بلاده في دعم لبنان. تقديرات عسكرية إسرائيلية باستمرار الهجمات المتبادلة بين تل أبيب وطهران. نتابع أيضا في الثانية آخر التطورات الميدانية. جيش الاحتلال الإسرائيلي واصل عمليات هدم المنازل في قرية برتعة جنوب غرب جنين، وكانت قد شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي لهذا اليوم بهدم 20 منزلا في بلدة برتعة جنوب غرب محافظة جنين.

3 شهداء بينهم طفل وأكثر من 16 إصابة جراء استهداف الاحتلال لساحة أنور عزيز بمخيم جباليا شمال قطاع غزة. وكانت المصادر الطبية في قطاع غزة أفادت بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 8 شهداء و43 إصابة.

وفي الثانية أيضا شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم حملة مداهمات واعتقالات واسعة خلال اقتحامات طالت عدة مدن وبلدات في الضفة والقدس أيضا.

إذن ونتابع في الثانية، دونالد ترامب، إسرائيل وإيران تطلعان إلى وقف فوري لإطلاق النار والمفاوضات النهائية بشأن السلام، كما يقول دونالد ترامب جارية ما لم يعترض أحد طريقها عن طريق الجهل أو الحماقة كما يقول ترامب، وسيبقى الحصار قائما وبكامل قوته وفاعليته إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، ومن المفترض أن تتقدم الأمور بسرعة.

أيضا مستمعينا الكرام، نتابع في الثانية القناة 14 العبرية على خلفية الوضع الأمني، تتحدث عن إلغاء الدراسة في جميع أنحاء إسرائيل يوم غد الثلاثاء. إذن الإعلام العبري يتحدث عن وأنه أو بسبب فعليا الوضع الأمني سوف يتم إلغاء الدراسة في جميع أنحاء إسرائيل يوم غد الثلاثاء. وعضو الكابينة الإسرائيلي يقول أن ترامب يريد الهدوء، ولكنه يدرك أن إسرائيل لن تقف مكتوف الأيدي إذ وصلت إيران بمهاجمة إسرائيل.

إذن مستمعينا الكرام، في الثانية لهذا اليوم نبدأ بالحديث عن استئناف القصف بين إيران وإسرائيل، وفعليا ما هو سيناريو المرحلة المقبلة، ما هي رسائل هذه الجولة الجديدة في ظل الحديث أيضا نقلا عن إيران، وأن إيران تتحدث فعليا أن المباحثات متواصلة مع أمريكا عبر باكستان، وترامب مرة أخرى يقول على إسرائيل وإيران وقف القتال بشكل فوري.

0: إذن مستمعينا الكرام، يمكن القول أنه بعد حوالي شهرين من الهدنة الهشة خرجت إيران عن صمتها الاستراتيجي، تحديدا ليلة أمس بموجة صواريخ متتالية على إسرائيل، ردا على استهداف إسرائيل لضاحية بيروت الجنوبية. وهذا ما قامت باعتباره طهران فعليا خطا أحمرا. لذلك نتحدث عن استئناف القصف بين إيران وإسرائيل. ما هي رسائل هذه الجولة الجديدة وسيناريو، ما هو سيناريو المرحلة المقبلة مع الباحث في العلاقات الدولية والدبلوماسي السابق الأستاذ نعمان العابد؟ أسعدت مساء، أهلا وسهلا.
1: يسعد مساكي أستاذي أنغام ولمتابعيكم، وشكرا على الاستضافة.
0: أهلا وسهلا أستاذ نعمان. نتحدث إذن عن استئناف القصف بين إيران وإسرائيل، ما هو سيناريو المرحلة المقبلة أستاذ نعمان في ظل الحديث أن ترامب يقول على إسرائيل وإيران وقف إطلاق النار بشكل فوري، وإيران تؤكد أن المباحثات متواصلة لازالت مع أمريكا عبر باكستان؟ تفضل.
1: نعم، أولا ابتداءً نعم، هذه الهدنة كانت هدنة هشة، لأن أي حدث كان ممكن أن يغير قواعد اللعبة وممكن أن يعيد الاشتباكات كما هي حاصلة في هذه اللحظات. لذلك كانت أولا المفاوضات يعني في مستمرة، ولكن المفاوضات حتى هذه اللحظة هناك خلافات على حول نتائجها أو حول بعض البنود في هذه المفاوضات. وكان واضحا من البداية أن الإيرانيون يربطون ملف لبنان في خلال هذه المفاوضات، وبالتالي لم يكن هذا الأمر مجرد استعراض إعلامي، بل كان حقيقة ووقع. قلناها مرارا ربما أيضا عبر أثير إذاعتكم أن طهران لا يمكن أن تتخلى حتى من الناحية الأخلاقية والأدبية عن حزب الله أو عن يعني التصعيد في لبنان، لأن حزب الله في هذه الجولة من يعني المواجهات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، الغاية الأساسية أو الهدف الأساسي أو السبب الأساسي كان هو الحرب الإسرائيلية الأمريكية ضد طهران، ولذلك لا يمكن أن تغفل طهران. والارتباط العقائدي والارتباط الديني والسياسي ما بين أيضا طهران وحزب الله، لكل ذلك كان هذا شرطا أساسيا من قبل الإيرانيين. بنيامين نتنياهو منذ البداية لا يريد ربط الملفات، ومنذ البداية ابتداء لا يريد أيضا أن تنتهي المفاوضات الأمريكية الإيرانية بتوقيع اتفاقية. هو يريد التصعيد، هو يريد إنهاء الملفات عبر الآلة العسكرية وعبر يعني إجبار الدول أو الأحزاب على الاستسلام للرغبة الإسرائيلية، وكما تريد حكومة بنيامين نتنياهو. بنيامين نتنياهو بالملف الإيراني كان يريد إسقاط النظام، ومن ثم يعني تغيير قواعد اللعبة مع طهران من خلال هذا النظام الجديد الذي بالتأكيد سوف يكون مواليا سواء للإدارة الأمريكية أو للغرب، ومن ثم يسهل عليهم موضوعات النووي، يسهل عليهم موضوعات الباليستي، يسهل عليهم موضوعات جل المواضيع التي الشائكة ما بين النظام الإيراني الحالي أو القيادة الإيرانية الحالية وما بين الغرب وما بين أمريكا ودولة الاحتلال الإسرائيلي. فشلت هذه الخطة لعدة اعتبارات، وبالتالي ولكن بنيامين نتنياهو لم يغير من مبدئه في موضوعات كما قلت إنهاء النزاعات عن طريق القوة العسكرية أو عن طريق الآلة العسكرية. لذلك هو يعني كان يدرك أن الملف اللبناني سيشكل يعني محاولة لانهيار أو للتأثير على المفاوضات في طهران بخصوص الملف الإيراني، ومن هنا كان يعني لوحظ وتيرة التصعيد مؤخرا على الجبهة اللبنانية مع الأنباء التي كانت ترد في قرب التوصل لاتفاق في الملف النووي. لذلك كان استهداف الضاحية الجنوبية على الرغم لم يرشح أي خسائر يعني بشرية في هذا الاستهداف، ولكن كانت طهران واضحة في هذا الموضوع أن استهداف الضاحية الجنوبية يعني عودة أو يعني إطلاق أو الصواريخ باتجاه الشمال الإسرائيلي أو باتجاه دولة الاحتلال أو الإسرائيلي. لذلك هذا التصعيد جاء ضمن هذه الخلفية وضمن هذه الرؤية. دولة الاحتلال وبنيامين نتنياهو لا يريد تهدئة، وإيران لن ترضى ولن تبقى بموضوع استهداف حزب الله بهذا الشكل، وتبقى أو الضاحية الجنوبية وتبقى صامتة. الآن بكل تأكيد الأستاذ أنغام، نعم، الأعين جلها على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصيا. لا يكتفي دونالد ترامب الدعوة إلى وقف إطلاق النار، إذا

0: أو الحرب أو هذه الهجمات الجديدة، وبالتالي هنا يعني سوف تتوقف وسوف يتوقف بنيامين نتنياهو فورا عن التصعيد. ولكن إذا كانت هناك تنسيق ما بين الإدارة الأمريكية وما بين حكومة بنيامين نتنياهو أو نتنياهو في موضوع هذا التصعيد لاستغلاله أيضا في المفاوضات، بمعنى أن هذه الهجمات أيضا يمكن أن يستغلها الأمريكي ترامب في موضوع تحسين وضعية التفاوض وفي موضوع هذا الجمود، فك هذا الجمود الذي يلف على، وربما أيضا إعطاء صبغة للجمهور الأمريكي أو وكل الرأي العام الدولي أن هناك حاجة لتوقيع اتفاقية نتيجة التصعيد الحالي الذي ظهر ما بين إسرائيل وما بين إيران، ولذلك ممكن أن نستغل هذا التصعيد لمحاولة يعني إظهار أن الاتفاقية أو أن يعني وجوب توقيع هذه الاتفاقية بالشكل الذي هي معروض عليه في الحالي، والتي لا تظهر كثيرا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يظهر منتصرا، ولكن ممكن أن يظهر منتصرا عبر وقف التصعيد وتوقيع الاتفاقية، وهذا ما أعتقد أنه يسعى إليه الرئيس الأمريكي. لا أعتقد أن الأمور سوف تذهب بعيدا في هذه الجولة من التصعيد، وربما الساعات والأيام القادمة ستوقف هذا التصعيد، وبالتالي ربما يعطي مؤشر إلى قرب توقيع اتفاقية الإطار أو اتفاقية الشاملة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وطهران، إلا إذا كما قلت ابتعد يعني هناك تنسيق بتصعيد الموقف، وهذا يظهر إذا ما اشتركت الولايات المتحدة الأمريكية بالهجمات على طهران.
1: نعم، إذن يعني قبل الختام أستاذ نعمان، وبحسب القراءات وكما ترى نحن لسنا أمام تصعيد إلا إذا اشتركت الولايات المتحدة الأمريكية. الكل يعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد أوضحت أنها لا تريد الحرب، من يريد الحرب هو نتنياهو. هل يمكن فعليا الضغط على نتنياهو لإيقاف هذا الحرب، وأيضا شرط طهران واضح وهو أيضا وقف إطلاق النار بشكل فوري أيضا في لبنان؟
0: نعم، الوحيد القادر على ذلك، على إجبار بنيامين نتنياهو بالتوقف، هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ولكن هناك ملاحظة أستاذ أنغام، أن جزء من أقطاب الإدارة الأمريكية بالمناسبة مؤيدون لما يقوم به بنيامين نتنياهو وحكومته. ربما الرئيس الأمريكي غير مؤيد، وربما بعض نائب الرئيس الأمريكي أيضا غير مؤيد للتصعيد، وهو يعني من أشد المؤيدين لموضوع اتفاقية حتى ضد الحرب التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن هناك جزء آخر أيضا من الإدارة الأمريكية ربما يعمل في الظل، هو يؤيد ما يقوم به بنيامين نتنياهو وحكومته في موضوع الحرب على طهران وإجبار طهران عبر الآلة العسكرية بالاستسلام. لذلك كل الأنظار باتجاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الآن.
1: نعم، الباحث في العلاقات الدولية والدبلوماسي السابق الأستاذ نعمان العابد، أهلا وسهلا.
0: تحياتي.

0: في ثانية أيضا نتحدث عن تقديرات عسكرية إسرائيلية باستمرار الهجمات المتبادلة بين تل أبيب وطهران، والقادة العسكريون يؤكدون الاستعداد التام لعودة الحرب بشكل كامل. دعنا نستمع إلى هذا التقرير.
1: شن هجمات في العاصمة الإيرانية طهران بصورة رسمية، لكن أشير إلى هذه الإحاطة التي تصدر حاليا من مصادر في الجيش الإسرائيلي لوسائل إعلام إسرائيلية مختلفة، منها إذاعة الجيش الإسرائيلي، وتتحدث فيها أولا عن تأكيد التقدير الإسرائيلي بإمكانية استمرار الهجمات المتبادلة لعدة أيام مع الجهوزية الإسرائيلية للعودة إلى حالة الحرب الكاملة إن احتاجت إسرائيل إلى ذلك. تشير إذاعة الجيش الإسرائيلي أيضا إلى

0: إلى أن الهجمات التي شنت على إيران كانت كلها هجمات إسرائيلية دون مشاركة أمريكية، ولكنها تشير أيضا إلى أن الولايات المتحدة شاركت في المجهود الدفاعي لاعتراض الصواريخ الإيرانية التي تطلق نحو إسرائيل. بالتالي مصادر في الجيش الإسرائيلي تؤكد لإذاعة الجيش الإسرائيلي أن كافة الهجمات التي شنت في إيران كانت هجمات إسرائيلية، لكن الولايات المتحدة تشارك بالجهود الدفاعية وفق هذه المصادر التي تحيط وسائل إعلام إسرائيلية مختلفة بهذه اللحظات. وأيضا الجيش الإسرائيلي لا يعتبر أنه بدأ عملية جديدة ضد طهران، إنما قرر أن العملية الحالية هي استمرار للحرب الإسرائيلية الأمريكية السابقة على إيران، وبالتالي بالنسبة له هذا هو اليوم 42 من هذه الحرب التي كانت توقفت منذ نحو شهرين باتفاق لوقف إطلاق النار في حينه بوساطة باكستانية. بالتالي معطيات عدة تؤشر أولا إلى التوقعات الإسرائيلية، والتوقعات الإسرائيلية تقدر أننا أمام عدة أيام من الضربات المتبادلة، مع إمكانية أن يصل الأمر إلى العودة إلى الحرب الكاملة إن احتاجت إسرائيل أو إن اضطرت إسرائيل للعودة إليها. هي جاهزة لفعل ذلك، تؤكد على أن كافة الهجمات داخل إيران هي هجمات إسرائيلية، وأن الولايات المتحدة تشارك بمجهودات دفاعية لمحاولة اعتراض الصواريخ الإيرانية التي تطلق نحو إسرائيل، وعددها حتى اللحظة وفق إذاعة الجيش الإسرائيلي يصل إلى نحو 30 صاروخا. من المعروف أن بعض منظومات الدفاع الجوي الأمريكية منشورة بالفعل في إسرائيل، تحديدا منظومة ثاد، لا نعرف إن كانت أيضا القطع البحرية أو بعض الرادارات الأمريكية كذلك تلعب دورا في مسألة الإنذار المبكر وإبلاغ الإسرائيليين والتصدي واعتراض الصواريخ التي تطلق من إيران. لكن على الأقل هناك تأكيد أن الولايات المتحدة تلعب دورا دفاعيا في المرحلة الحالية. هذا يأتي إلى جانب ما كانت تحدثت عنه يديعوت أحرنوت من حالة التنسيق العالية بين رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير وقائد القيادة الوسطى في الجيش الأمريكي براد كوبر، الذي تحدث مع إيال زمير لثلاث مرات على الأقل خلال الساعات القليلة الماضية وفق المصادر الإسرائيلية. يديعوت أحرنوت ذهبت إلى أبعد من ذلك وتحدثت عن أن الأهداف التي تمت المصادقة عليها إسرائيليا كانت بتنسيق مع الجانب الأمريكي، مع نظرائهم في قيادة المنطقة الوسطى الأمريكية. بالتالي هناك حالة تنسيق مستمرة، رغم حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس عن أنه لا يريد هذا الهجوم، وأنه يسعى للحديث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حتى لا يكون هناك هجوم إسرائيلي على إيران. لكن في نهاية المطاف إسرائيل شنت عدة موجات من الغارات، بدأت فجرا بموجة غارات استهدفت وفق إذاعة الجيش منصات للدفاع الجوي الإيرانية، ثم بعد ذلك وصل الاستهداف أيضا لمنشآت الطاقة، منشأة للبتروكيماويات أقر الجيش الإسرائيلي باستهدافها وتحدث عن موجة ثالثة.
1: أيضا مستمعينا الكرام، ننتقل الآن لنتابع الموقف اللبناني. لبنان يؤكد تمسك لبنان بخيار التفاوض. السفير الأمريكي في بيروت يؤكد لرئيس الجمهورية جوزيف عون استمرار بلاده في دعم لبنان للخروج من الأزمة. دعنا نستمع إلى هذا التقرير.
2: ريما، تؤكد الدولة اللبنانية في ظل احتدام هذه المواجهة على خيار التفاوض، كما جاء على لسان رئيس الحكومة نواف سلام أمام السفير الأمريكي، مؤكدا أن لا أحد يفاوض عن الدولة اللبنانية. لكن اسمح لي أن أتوقف عند التصريحات التي جاءت على لسان السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى بعيدة لقائه الرئيس اللبناني جوزيف عون. تناول معه مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن. هو اعتبر أن هذا المسار لا رجوع عنه، وشكلت هذه الزيارة جرعة دعم للرئيس اللبناني بعدما المقابلة التي أجراها، وأشاد عيسى بما تضمنته هذه المقابلة من قبل الرئيس جوزيف عون. إضافة إلى ذلك أشار عيسى إلى أن على اللبنانيين المراهنة على هذا المسار، لأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهتم شخصيا بالملف اللبناني، وأكد أن لا رجوع عن هذا المسار، مشيدا بالوفد اللبناني في هذا المسار التفاوضي، مؤكدا على أن هذا الخيار هو من شأنه إنهاء الوضع القائم. أما بالنسبة إلى ما حصل بالأمس، واعتبر عيسى بأن هذه المواجهة وما حصل هو رسالة سياسية قررت الولايات المتحدة ألا تنخرط في هذه المواجهة بين إسرائيل وإيران. هذا على المستوى السياسي ريما، هذه تصريحات مهمة للسفير الأمريكي. على صعيد آخر، في العاصمة بيروت هناك ترقب، هناك في الضاحية الجنوبية أيضا ترقب بالنسبة إلى هذه المواجهة وأمكانية أن ترسخ هذه المعادلة وأمكانية أن تحميهم هذه المرة، لا سيما أن هذه المرة الأولى التي تبادر فيها إيران إلى إطلاق الصواريخ على إسرائيل مساندة لحزب الله وليس العكس.
1: نعم، وإلى هنا نصل إلى الختام. للمزيد تابعونا على حياد دوت بي اس، قناة راديو حياد على تليجرام، ونوافيكم دائما بآخر التطورات. على رأس الساعة، في أمان الله.
3: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
4: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: بابا؟
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: ليه يا عبي؟
6: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
7: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
8: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
9: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
8: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.

0: في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 أربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: شو في هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبيجنن.
2: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
1: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
2: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
1: كيف بقدر أحصل عليه؟
2: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه. ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيليكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
3: مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل، صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
4: ألو، مرحبا.
5: ألو،
4: خلص الرصيد.
6: تيك لاكش، بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
7: إنها الثالثة مساءً.
8: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
9: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 27 درجة مئوية. استشهد 3 مواطنين مساء اليوم، بينهم طفل، وأصيب آخرون جراء قصف طيران الاحتلال تجمعا للمواطنين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. قال نادي الأسير الفلسطيني إن حجم عمليات الاعتقال واستهداف النساء في الضفة الغربية يشهد تصاعدا متواصلا وغير مسبوق، مشيرا إلى أن عدد الأسيرات في سجون الاحتلال ومعسكرات اعتقاله ارتفع إلى نحو 95 أسيرة، وهو رقم سبق تسجيله خلال ذروة جريمة الإبادة الجماعية. قال ناصر عودي محامي الطبيب الفلسطيني الدكتور حسام أبو صفية أن الزيارة الأخيرة لموكله أظهرت ظروفا قاسية يعيشها الطبيب داخل المعتقل، حيث يعيش مكبل اليدين والقدمين محروما من المياه الصالحة للشرب ويعاني نقص الطعام والإهمال الطبي. أعلن مقر خاتم الأنبياء العسكري الإيراني رسميا وقف الحرب على إسرائيل، موجها تحذيرا حازما بأنه في حال استمرار الاعتداءات الإسرائيلية خاصة في جنوب لبنان فإن الرد الإيراني القادم سيكون أشد قوة. أكدت إيران أن المباحثات مع الولايات المتحدة والهادفة لوضع حد للحرب في الشرق الأوسط تتواصل عبر الوسيط الباكستاني رغم التصعيد الأخير المتمثل بتبادل الضربات مع إسرائيل. طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران وإسرائيل بوقف القتال فورا بعد ساعات من تجدد القصف المتبادل بين الطرفين في تطور يهدد بعودة الحرب وانهيار اتفاق وقف إطلاق النار الهش. ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. نبدأ مع 17 والباذان وبيت فوريك وحاج السرة وعورتة والمربع ودير شرف، جميع الطرق هذه سالكة. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة.بي.أس قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
5: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة، حتكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين صافي بوجه عام، حار نسبي في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق، ورح يطرى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية لشديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يطرى ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 27 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 27 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
10: في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحد غالي. مع برنامج رسالة وأغنية ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 أربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.

مساء الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج رساله واغنيه. مساء الخير اكيد لكل حدا بسمعنا على 100.8، وان شاء الله رح يكون معنا على اللايف الموجود طبعا على صفحه راديو حياه على الفيسبوك، ولكل حدا اكيد بتابعنا من بيته من سيارته من مكان شغله. بنمسي عليكم جميعا وان شاء الله يومكم كان حلو خفيف ظريف هيك لطيف، شفتوا ناس هيك بتحبوهم قضيتوا وقت حلو، بما انه الاجواء عندنا هلا صيفيه، اجواء طشات، اجواء راحات، اجواء هيك مناسبه للطلعات، فان شاء الله يومكم حلو. وحلقه جديده لهذا الاسبوع من حلق من برنامج رساله واغنيه، البرنامج يلي بيجيكم كل 2 و4 من الساعه 3 للساعه 4، حلقه جديده لنستقبل هيك اهداءاتكم، الاغاني اللي انتم حابين تسمعوها، يعني ساعه هيك تحاولوا تغيروا فيها جو، تنبسطوا فيها، تفرفشوا فيها، وان شاء الله هيك بنقدر بهالساعه نحط لكم كل طلباتكم، كل الاغاني اللي انتم حابين تسمعوها. اكيد اي حدا بحب يشاركنا على 2 3 7 9 1 4 3، واكيد كمان اللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك.

0: كمان بدنا نحكي مساء الخير لأم العبد حمد، يسعد مساك يا أم العبد، وأكيد لكل شخص موجود معنا على اللايف بنمسي عليكم جميعا، وإحنا جاهزين طبعا لهيك نلبي الأغاني اللي أنتوا حابين تسمعوها، الأغاني ممكن يلي أنتوا حابين تهدوها لأشخاصكم المفضلة، أو يعني أنتوا حابين هيك تسمعوا أغنية ببالكم، فإحنا جاهزين إن شاء الله لنلبي لكم هذا الإشي أكيد على 23-79-143، وأكيد كمان اللايف الموجود على صفحة راديو حياة. خلينا نشوف أول اتصال. ألو مرحبا.
1: مرحبتين، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
1: بدنا أغنية عبد الحليم كامل الأوصاف.
0: كامل الأوصاف، حاضرين، يسعد مساك،
1: يعافيك
0: العافية. الله يعافيك، أهلا وسهلا. إذا عندنا أول طلب عبد الحليم كامل الأوصاف، خلينا نجهزها، أو عبال ما نجهزها نسمع أغنية لجورج وسوف ونسمع بعدها عبد الحليم.

نجات أبو زنت مثل فل. يا نجات زمان عنك، اشتقنا لك والله، فقدناك بهذا البرنامج. إن شاء الله تكون أمورك تمام. أبو علي المسامي مثل فل، وكمان هديل بركات. خلينا نسمع كامل الأوصاف يلي طلبها المستمع ونرجع نكمل أكيد باقي الأهوال.

الشعر الكوني يسعد مساك. عنا نجاة بتهدي أغنية سنة حلوة لإيهاب توفيق ولشقيقتها بمناسبة عيد ميلادها. إن شاء الله العمر كله يا نجاة، والله يخليكم لبعض. نسمعها.

0: وفاء، يا وفاء يسعد هالمساء. ابو علي بيحكي لنا على ذوقكم لكاظم الساهر، صراحه نازلت له اغنيه جديده انا لسه ما سمعتها، بس انغام حكت لي انها كتير حلوه، فهلا رح نحطها نسمعها نشوف ايش هي. بس ناخذ الاتصال. الو مرحبا.
1: مرحبا، يعطيكم العافيه.
0: اهلا، الله يعافيك.
1: كيف انتم؟
0: احنا الحمد لله، كيفكم انتم؟
1: والله احنا ابجد
0: الحمد لله.
1: الحمد لله، يعطيك العافيه يا اميره، يعطي العافيه لطاقم الله الحياه. والله الصائقين كلهم، الشوب اليوم مش طبيعي.
0: كثير صراحه، يعطيكم العافيه.
1: الله يرحمنا برحمته.
0: امين.
1: نمس على عبد الله وعلى محمود ويونس وحمزه ومصطفى وابو مصعب والحج ابو سامر وكلهم، كلهم باسمه ولقبه.
0: نمسي عليهم.
1: وبدنا نقول لك انت الله يسامحك، بس هاي يا حبيب قلب النانو
0: حلوه صراحه.
1: حلوه يعني
0: والله. اسمع، انا اولها ما حبيتها وما قبلت اعلق عليها، بس بعد ما رجعت سمعتها صراحه حلوه، يعني هيك جديده.
1: هيك علقت
0: هي جد علقت.
1: على
0: بدك
1: انت حطيتيها اول شيء، لا بدنا نسمعك، سمعناك بتاعت الشامي الجديده. خلص
0: انحراف
1: في الذوق، انحراف في الذوق.
0: اسمع، متغير على الاخر،
1: تحولنا لجيل لجيل زد هلا.
0: بس لطيفين يعني، مناح.
1: لا حلوين. نديكم اياهم هي والنانو.
0: خلص، بنرجع نحطها بس بعد شوي لانه بلشنا فيها عادي.
1: السايح، السايح اهم شيء، اهم شيء السايح. بدنا نهديه شكر، شكرا بدنا نقول له شكرا.
0: نحط له أغنية شكرا يعني؟
1: بس مش تاعت جورج يوسف على كل جرح جرحته هولي، نحصل له إياها تاعت أصالة للناس الحلوة.

0: تموت موت أحب.
1: حلوة يعني كبداية حلوة صراحة. ريناس مساء الفل. محمد كمان يسعد مساك. محمود حبيشة أهلا وسهلا يا محمود. هالمرة بيهدي فلاح وعلاري أو علار مش عارفة، بس إنه هيك الاسمان يعني اللي بينوا عندي. خلينا نشوف إيش بهديهم. يلا

الله غريبة يا محمود تهديهم هالأغنية، إن شاء الله ما يكون بدك إشي منهم. على العموم نرجع لبشار، بشار يسعد مساك، برضه بطلب أغنية لكاظم الساهر، يتصدر اليوم معنا على ما يبدو. خلينا نشوف يلا.

طب خلينا نرجع لأغاني حازم قبل ما ننساهم. عنا أول واحدة برضو شكرا بهديها حكا للسايح، دول الأغاني كانوا برضو متصدرين الصبح بما أنه كان برنامجنا مع أنغام عن الشكر، فنرجع نعيدهم. مال

0: يسعد مساك يا هديل. هديل بتطلب أغنية لوائل كفوري، بالبداية بتهديها إلي ولبنات أخوها دانا وزين وجوانا. شكرا إلك يا هديل، كلك ذوق.
1: نجوم تغار ما بدن غيرك أمر.
0: أو خلينا نقدمها شوي للمقطع يلي أنت طلبتيه، لأنها هي شوي طويلة. يلا

رشيد عنبتاوي مساء الفل يا ام رشيد. خلينا نرجع شوي للتعليقات يلي فوق، بلاش برضو ننساهم يعني حرام. عندنا هديل بركات

شكرا لك يا هديل. فلاح مساء الخير يا فلاح. اليوم أبصر مالهم فلاح ومحمود يعني بتهدوا بعض أغاني هيك عن الصحبة، إن شاء الله تكون أموركم تمام. بهديها لمحمود وليامن أبو حذيفة، بنمسي عليهم أكيد إذا بسمعونا، وتفضل.

طب نرجع لأم رشيد. أم رشيد العنبتاوي، من وسع عليك أكيد كمان مرة. طبعا في مجال يا أم رشيد، اطلبي وتمني، يعني هذا البرنامج ما يطلبه المستمعون، احنا لازم عملناه، فشو ما بدكم، شو ما بخطر على بالكم اطلبوا. بنذكركم أكيد أي حدا حابب يسمع أغنية، أي حدا حابب هيك يهدي حدا أغنية، على 2379144، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيس.

عيد شعب الله يسعد أوقاتك يا عيد. بحكي لنا إهداء لكل الأصدقاء، حابب يسمع الكلمة الطيبة لجورج والصوف. يلا

لا والله يا محمود، بالعكس بحب أشوف الكل وفق، يعني إن شاء الله دائما بتكون علاقتكم منيحة وهيك تكون الأغاني حلوة يلي بتهدوها لبعض، فالله يديم عليكم المحبة والوفق. نرجع لحازم نكمل بقية أغاني برضو بلاش ننساهم. فبتوقع إنه هاي الأغنية حكى إنه بيهديها لمستمعين راديو حياة، فشكرا لك يا حازم.

شوف وفاء ايش حابة تسمع؟ وفاء حابة تسمع برضو لجورج والسوف وبتهديها إلي، والله هي كاتبة مش مني يعني، وكمان لأبو علي وعلي، منمسي عليهم طبعا، علي المسامي وأبو علي المسامي، وشكرا إلك يا وفاء.

أبو العهد يسعد مساك. كمان أمير مساء الفل يا أمير. حازم بيحكي لنا إنه أبو فايز هيك نهدي أغنية لأنه يعني اعتذار لأنه زعلان إنه شكله أو لأنه نسيه. فأنا صراحة ما لقيتش كتير أغاني اعتذار هيك معبرة، فلقيت إشي بيشبهها يا حازم، فهاي إلك يا أبو فايز إذا سامعنا، ومنأسف كلنا إنه حازم نسيك. هي هيك عادته يعني، دائما بكل حلقة بهذا البرنامج إلا ما ينسى حدا، فعادي المفروض الواحد يتعود عليه.

تمارا يا تمارا، مسا الفل يا تمارا. بس نشوف أول إشي طلب أمير. أمير كان بيحكي لنا إنه بده يهدي زوجته بمناسبة يعني بنوته الجديدة. الحمد لله على سلامتها يا أمير، وإن شاء الله بتشوفها من الصالحين ومن الكبار، والحمد لله على سلامة زوجتك. فهو حابب يهديها هالأغنية.

محمود حباش حطي لنا جورج وسوف لو تسمعيني على فضاوتك. طبعا انا هلا مش فاضي، بعد شوي بفضى بحط لك اياها، بس ما لقيتها صراحه. يعني طلعت لي مليون اغنيه بهذا الاسم بس مش ل جورج وسوف، فتاكد لنا من الاسم، بدنا نغلبك. ابو العهد، ابو العهد بده اشي لا إيهاب توفيق. خلينا نشوف، أول مرة بتمرق علي صراحة. دقيقة يلا نشوف، نشوف إيش هي. هي اسمها الأيام الحلوة، بس أنت كاتب لي مقطع. تمام يلا نشوف.

طب نرجع لتمارا. تمارا طالبة تنتين أغنيتين، خلينا نبلش بأول واحدة وفي الثانية إهداء إلي صراحة، فنسمع الأغنية الأولى من تمارا ونرجع نسمع الأغنية الثانية.

نجاة برضه بدها تسمع أغنية بتهديها إلي، بتحكي لي تعودت أهديكي بكل برنامج، وهي يعني تغيبت بسبب مشاغل عندها، وشكرا عشان فقدتيني. والله لا جد أنا بفقدك بكل حلقة يا نجاة، وتعودنا عليكم يعني، فلما حدا يغيب منكم صراحة بيكون البرنامج ناقصكم يعني، مش حلو بدونكم. فنشوف الأغنية. عمل

طب نرجع لمحمود. محمود أنا صراحة ضليت ورا الأغنية، بس هي يعني أنا لقيتها بس مش بنفس الاسم يلي أنت كتبت لي إياه، فإن شاء الله تطلع هي، يعني ما طلع ليش غيرها، فأنا أتمنى إنها تطلع هاي الأغنية اللي أنت طلبتها.

طب نشوف أبو العهد برضو طالب كمان أغنية بحكي لنا إنه بعت لنا إياهم ورا بعض لأنه ما كان في نت. يسعد مساك يا أبو العهد ومسا الفل رائد بمسيا رائد وشكرا بحكي لي إليك دائما بالمقدمة وبتلبي طلباتنا. شكرا يا أبو العهد هذا واجبنا يعني أقل إشي ممكن نعمله. ولسه بعايد على أم سعد مرق صرنا أسر مخلص أسبوع يا أبو العهد بس يعني نيالها نيالها هند يعني على كمية الناس اللي لسه بتعايد عليها لحد الآن. وبحكي لك يا هند إنه راحت علي الكيكة حتى علينا راحت لولا أنغام جابت لنا عملت لنا كيكة بس إحنا الصراحة أكلنا كيكة بس كانت إشي لا يعلى عليه. من عبود لكم إياها إن شاء الله يا بعيد ميلاد أنغام يا بعيد ميلادي فيش إشي إن شاء الله بروح. تمارا نشوف إيش بتهدينا أغنية تمارا إن شاء الله تكون هاي تمارا يعني أنا بحست على أنت كتبتي وطلعت لي هاي

بنشوف الأغنية الثانية يلي طالبها أبو العهد. اليوم أغاني أبو العهد هيك out of mood، يعني مش بالمود كتير. أبو العهد إن شاء الله بتكون أمورك تمام يا أبو العهد، وهيك إن شاء الله الأربعاء ترجع تطلب منا أغاني تكون أحسن من هالأغاني. يسعد مساك.

نرجع لمحمد. محمد كان طالب أغنية إحنا لأننا كنا حاطينها من قبل فما رجعنا حطناها، بس رح نحطها عشانك يا محمد. أريج بيسعد مساك يا أريج، خلينا نشوف أغنية محمد يلا.

نروح لأريج. يسعد هالمسا يا أريج. بدها أغنية لواء الكفوري، بتسمعها كمان مرة لأنه الصبح برضه حطينا لها إياها، فأكيد حاضرين يا أريج الصبح. غير هلأ هلأ معكم مجال تطلبوا شو ما بدكم، فنحط لك ياها. يلا

طب خلينا نشوف ام رشيد وبدي امسي على بنت عمتي دعاء دودو. يسعد هالمساء، شرفتينا بهالبرنامج وسحابه تسمعي اغنيه، فاحنا اكيد جاهزين يعني انت بغاوز لك اكثر، فاحكي لنا ايش حابه تسمعي. ام رشيد، يا ام رشيد حابه تسمع اغنيه لفارس كرم، وتمارا بتحكي لنا بدنا اغنيه لجميع المستمعين وندعو للتفاؤل بهاي الاغنيه. هلا ان شاء الله رح نحطها، حلوه الاغنيه هيك تفاؤليه يعني. وشكرا لك بما انك بتهديها للكل يا تمارا، فشكرا لك دائما هيك بكل حلقه تمارا بتحب تهدي مستمعين راديو حياة، فشكرا لك يا تمارا. واكيد اي حدا لسه حابب يسمع اغنيه قبل ما نختم، بما انه احنا يعني صرنا بالدقائق الاخيره، اي حدا حابب يسمع اغنيه يهدي حدا اغنيه على 2379143 واللايف الموجود على صفحه راديو حياة على الفيسبوك.

يلا نرجع نسمع الأغنية يلي طلبتها تمارا، وأكيد من أيد تمارا منشد على إيدها، وبرضه منهديها هاي الأغنية لكل حدا بيسمع وبتابع أكيد راديو حياة. يسعد أوقاتكم.

طب دودو حابة تسمع لأنغام صراحة الأغنية رائعة. كنت أول إشي صراحة يعني ما أحبها ما أتقبل أسمعها، بس بعد هيك ما سمعتها أكثر من مرة، فصراحة الأغنية جدا جدا جدا رائعة، وخلينا نسمعها مع بعض ونشوف هيك نحضر لكم أغنية حلوة، نشوف إيش بدنا نختم بأغنية هيك تعجبكم. يسعد مساك يا دعاء.

نور البسطامي يسعد مساكي يا نور. نور والله الأغنية اللي أنت كاتبتيها هلا لو شو ما أحكي لك مش رح تصدق إنه أنا حاططها عشان نختم فيها. فهي أغنية توليت بتحكي لنا جديد عشان بدلعوها نانا، فحابة تسمع الأغنية عشان هيك. فأنا صراحة حاططها يعني عليها طلب كتير الأغنية، فأكيد رح نختم فيها. وإحنا هيك تقريبا وصلنا لنهاية الحلقة اليوم. شكرا لكل حدا أكيد طلب أغنية آل القلوب عند بعض يا نور، عن جد يسعد مساكي. شكرا أكيد لكل حدا اليوم طلب هيك معنا أغنية، ولكل حدا أهدى شخص بحبه أغنية، وللي أهدوني كمان شكرا كتير إلكم. دائما بتكونوا مزوئين، ويعني إشي حلو إنكم هيك تهدوني، فكتروهم هاي الشغلات حلوة صراحة. إن شاء الله اتبسطتوا بالحلقة وهيك غيرتوا جو، وكانت حلقة خفيفة ظريفة لطيفة هيك كنا اشتقلنا دمنا عليكم. وطبعا نشوفكم الأربعاء إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج رسالة وأغنية، ومنكون هيك جاهزين لتلبية كل الأغاني أو كل الطلبات اللي أنتوا حابين تسمعوهم. منشوفكم إن شاء الله يوم الأربعاء بحلقة جديدة من برنامج رسالة وأغنية، وهلأ لازم نحكي لكم إلى اللقاء.

0: في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.
1: توفير اليوم بقربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
3: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول
4: وأول أوردر.

0: بيك زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
2: الرابعة مساءً.

اخترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبة الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرة الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء. حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين صافي بوجه عام، حار نسبي في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق، ورح يترى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية لشديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترى ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة اليوم بالقدس العاصمة 27 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 27 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

كل شي مفيد؟ لا إيه بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مساميعكم الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: حياة الأقرب، حياة الوطن،
2: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي
1: حياة المواطن، حياة هواها نابلسي.
3: باب حاطي لهم، باب حاطي لهم كأنه بيت واحد، كله أهل، كله أهل، والدبكات بالشوارع.
1: حياة

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

خلت بيت الصبي يوم ما لقى الخصر يا ويلي شو عم بصير.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرافة الأولى تم إحراقها من شباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

توفير اليوم بقربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة. وأول

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: إنها الخامسة مساء الآن.
2: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبامد الألماني.
3: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيليكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا، مجمع الحياة التجاري، الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
4: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
5: الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء. حالة الطقس على راديو حياة.
3: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين صافي بوجه عام، حار نسبي في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق، ورح يترأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية، لا شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 27 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 27 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: اوف مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
3: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
2: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: بس ليه لعبة؟
5: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

حياة اف ام اغنية موسيقى رقصة حياة اف ام 100.8

0: بتعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
1: طبعا. الشحرورة والهو
0: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
1: لا لا لا, لا, لا. اسمع اسمع الشحرورة شو بتحكي لك.
0: سمعنا.
1: ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
2: الله الله. 1-0
1: حبيبي
2: يلا.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
2: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
1: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
2: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
1: كيف بقدر أحصل عليه؟
2: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
3: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
4: التوقيت الآن هو 6 مساء.
5: ألو، وينك؟
6: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك.
5: يا زلمة بلحظة، على بنكي بتحول لي.
7: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة، من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
8: بابا؟
9: نعم يا عبود.
8: بس أنا شطور.
9: أنت أشطر واحد.
8: ليه يا عبي؟
9: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
8: دي من محل دكان حياة.
9: يلا على دكان حياة،
8: عنده ألعاب حلوة كتير.
10: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
11: الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين صافي بوجه عام، حار نسبي في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية، لا شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 27 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 27 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.

Thank you.

الاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرافة الأولى تم إحراقها بشباب الفلسطينيين.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم، مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: تابعونا من خلال حياة.bs. تابعونا من خلال موقعنا الإلكتروني حياة.bs.
1: يا عم احنا مش مجانين. المجانين اللي جوه اللي شبهك.
2: يا عم احنا اولاد ناس.
1: طب الغدا امتى؟ طيب
2: يا عم انت مجنون. يبقى مجنون
3: ادخلوا. انتوا هتعملوا فيها دكاترة.
4: ايوه دكاترة وستين دكاترة.
1: ايه ده سمكة مصيبة.

في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات نفخ، والنفث هو النفخ لطيف بلا ريق. رواه البخاري.
2: الخليل أو ما تسمى بخليل الرحمن نسبة للنبي إبراهيم عليه السلام، من أبرز المدن الفلسطينية اللي بتحمل في طياتها عمق الحضارة الفلسطينية القديمة. تحتوي على آثار كنعانية ورومانية وبيزنطية وأموية وصليبية ومملوكية وعثمانية.
3: البلدة القديمة للخليل بنيت بالطراز المعماري ذات الطابع الذي أعطى الصفة الدفاعية للبلد، فتبقى المباني ملاصقة لبعضها البعض وبنيت على فترات، فالطابق الأول يختلف عن الطابق الثاني على سبيل المثال، والثاني عن الثالث. تتراوح أعمار البلدة القديمة أو مباني البلدة القديمة على عدة فترات. تبقى المباني التي بنيت في العهد المملوكي والأيوبي والعثماني والعثماني المتأخر، وتتروح من 200 إلى 800 عام كحد أدنى، وتبقى بعض المباني الملاصقة خاصة المسجد الإبراهيمي الذي يمتد إلى 1000 عام.
2: تقع الخليل جنوب الضفة الغربية وتعد أكبر محافظات الضفة مساحة، وتضم عشرات البلدات والقرى، وفيها مخيمان للاجئين الفلسطينيين، هما مخيمان الفوار والعروب.

0: للخليل أهمية دينية للديانات الإبراهيمية الثلاثة. بيتوسط المدينة المسجد الإبراهيمي اللي بيحتوي مقامات للأنبياء إبراهيم وإسحاق ويعقوب وزوجاتهم.
1: الآن موجودين بجانب مقام ست نصارى زوجة سيدنا إبراهيم الخليل في بوابة الإسحاقية المنطقة الرئيسية للمسجد الإبراهيمي. هذا هو المكان الرئيسي للمسجد الإبراهيمي، هذه المنطقة بنسميها الإسحاقية نسبة لوجود مقام سيدنا إسحاق في هذه المنطقة. هذا المنبر صنع في مصر، تم إحضاره من مصر إلى عسقلان، وضع في عسقلان على اعتبار كانت فلسطين أصلا محتلة من قبل الصليبيين، بقي ينتظر في عسقلان مدة 100 عام. طبعا أتى اللي هو القائد اللي بنعرفه صلاح الدين الأيوبي، حرر القدس والخليل من الصليبيين، بعدها أدخل المنبر هذا للحرم الإبراهيمي. هذا المنبر عبارة عن 3600 قطعة خشبية ما بتخلله ولا مسمار، مصنوع بنظام الخشب المتداخل، ومصنوع أصلا هو من خشب الأبانوس يعني طويل العمر. هذه المغارة قبل 4000 سنة اشتراها سيدنا إبراهيم الخليل من أجل أنه يدفن فيها زوجته سارة. دفن هو أيضا في المغارة، ابن إسحاق وزوجة إسحاق رفقة، ابن إسحاق يعقوب وزوجة يعقوب لائقة، هذول الست قبور موجودين في داخل المغارة.

0: تشتهر الخليل بكروم العنب والتين والزيتون، وتزخر بتراث صناعي قديم متنوع، واللي يعتبر مركز رئيسي للصناعات اليدوية مثل الخزف، الفخار، ودباغة الجلود والأحذية. كل حارة في المدينة بتحمل اسم صناعتها التقليدية اللي بيعكس تراثها التاريخي العريق، مثل حارة الأزازين والدباغين، سوق اللبن وسوق العطارين.
1: الفخار هو أقدم حرفة فلسطينية على الإطلاق، لأنه من آلاف السنين بدأت هذه الحرفة قبل الخزف وقبل الزجاج، وهو من المواد القابلة للتصدير في الخليل والتي يتم تصديرها. صناعة الخزف تسبق الزجاج والفخار ربما، لأنه فيها جاذبية أكثر، فيها فن أكثر، فيها تلوين ويواكب العصر. يعني
0: أنشأ بالخليل تكية سيدنا إبراهيم عليه السلام اللي بتقدم الطعام المجاني للفقراء والأسر المحتاجة على مدار العام، وخصوصا في شهر رمضان منذ عهد صلاح الدين الأيوبي إلى يومنا هذا. فمن المعروف عن مدينة الخليل بأنها المدينة التي لا تعرف الجوع أبدا، وبيقول أهل الخليل بأنها أنشئت بالأصل في عهد النبي إبراهيم عليه السلام.
2: إنه ما يضلش يبقى أحد جائع في مدينة الخليل والمحافظة طبعا. التقية زي ما قلت لك من عهد الأيوبيين تقريبا ألف سنة، يوميا عندنا قمح مجروش جريشة يعني، وقمح نوعية معينة مش أي قمح بيمشي عندنا. يومين في الأسبوع على مدار العام، اثنين وجمعة بيكون عندنا لحمة أو دجاج. العدد يعني تقريبا القمح بيختلف عن اللحمة، اللحمة أكثر بتضاعف العدد. عندنا القمح تقريبا 300 عائلة، لما يكون في لحمة أو دجاج بيقفز العدد ل 600 عائلة بياخذوا الدجاجات من عندنا هون وبيعمل عليهم مقلوبة.
0: أنت بتتمشى بالبلدة القديمة رح تنبهر بجمال حاراتها وجدرانها الحجرية العريقة، فمعظم بيوتها تعود إلى العصور الأيوبية والمملوكية والعثمانية. ومين فينا ما جرب الإدرة الخليلية وكرم أهل الخليل اللي لما بتزورها ما رح تروح إلا وإنت حابب ترجع لها. لما تزور الخليل ما تنسى تميل على الحرم الإبراهيمي ومتحف الخليل الأثري اللي يعتبر تحفة معمارية بتوثق تاريخ المدينة، وكنيسة المسكوبية اللي بتمتاز بقبابها الذهبية الكبيرة.

0: أوف، مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلبي سيبا ميد الألماني.
6: إنها الثامنة مساءً.

انسي انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في اتكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي. من الاخر

0: بتعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
1: طبعا. الشحرورة ولو
0: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
1: لا لا لا, لا, لا. اسمع اسمع الشحرورة شو بتحكي لك.
0: سمعنا.
1: ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
2: الله الله. 1-0
1: حبيبي
2: يلا.

0: ماما. مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
1: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
0: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة. بابا؟
2: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
0: ليه لعبة؟
2: بس هيك؟ رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: ألو، وينك؟
5: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
4: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
6: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: listen to the music, relax.
1: شو تعريف الهوى برأيكم؟ شو تعريف الهوى برأيكم؟ شو تعريف الهوى برأيكم؟ الهوى ممكن يكون هيك.
2: هوا يا هوا يا نسمة صيف ريحك.

الكل الكل انبلب هواها انبلب هواها انبلب هواها حبها نغرب فيها حبها نغرب فيها. حياة FM يسلم لهواكي.

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: ألو، مرحبا.
5: ألو،
4: خلص الرصيد.
5: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: التاسعة مساءً الآن.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: لمعرفة آخر الأخبار الحالية،
2: الذرات الأولى تم إحراقها من الشباب الفلسطيني.
1: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.
3: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
4: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: بابا.
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.

0: للعبة.
1: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
4: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
3: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
4: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني. وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
3: كيف بقدر أحصل عليه؟
4: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

0: 还有
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبيد؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: أوف، مضيع بطاقة البنك.
5: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: العاشرة مساءً.

0: listeners.
1: Come on.
0: You're now listening to Radio Hayek, 100.8 FM.

يلا نروق أغاني التسعينات، يلا نروق نسرح ونعيش على أغاني التسعينات على حياة FM هواها نابلسي.

0: الو مرحبا. الو خلص الرصيد.
1: تيك لاكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
2: بابا.
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة.
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

المجامع تغلطي ما يدويش تلعبي عليه العشرة ما يعودش الهطر يكون راجل لمرة لنا بالزف على ترويش.

0: الساعة الآن 11 ليلا.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة. مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل، صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
3: طرب أقوى الأغاني أهم المطربين سلطنة على مزاج مزاجك في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياة.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وأنا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرق
0: بألوان مختلفة
1: كلمات ليست

0: وخوف من الفراق.
1: حاطيك عيوني وجرب
0: يبعثر كلمات الرواية.
2: كنت بشتغلك وانا وانت هنا
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي.
3: راديو حياة هواها نابلسي.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: كتافي.
1: كلمة تحكي قصة عاشق
2: في قهوة عالمفرح
1: بألوان مختلفة.
2: كلمات ليست كالكلمات.
1: دمعة
3: نفسي بحضنك ارتاح.
1: طرقات قلب
3: لديك فاحترقت ظلما جناحات.
1: وخوف من الفراق
4: حاطيك عيوني وجرب.
1: يبعثر كلمات الرواية.
5: كنت بشتغلك وانا وانت هنا.
1: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي.

من فوبيني وبينك ريح وغيم وبرق ورعد وثلج ونار وأعرف

راديو حياة هواها نابلسي. راديو حياة هواها نابلسي.

0: الحياة الأقرب. حياة الوطن.
1: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي.
0: حياة المواطن.
2: المواطن. يا قصص حداوي.
0: حياة هواها نابلسي.
3: بابحث إلى اليوم لأنه بيت واحد كله أهل ودبكات بالشوارع.
0: حياة

0: في نابلس يحلو السمر
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: حياة أحلى راديو.

0: نابلس أخي.
1: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سنان، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها من وجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا، اللهم لا حسد.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرق
0: بألوان مختلفة،
1: كلمات ليست كالكلمات،
0: دمعة
2: نفسي بحضنك ارتاح،
0: طرقات قلب
2: لديك فاحترقت ظلما جناحات،
0: وخوف من الفراق
3: أعطيك عيوني وجرب،
0: يبعثر كلمات الرواية.
4: كنت بشتاق لك وأنا وأنت هنا،
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي

تقدر علي ريحتك وانت ليه تجرحني بالهوى ازاي قادر تكون عاشق وازاي تخون

راديو حياة هواها نابلسي. راديو حياة هواها نابلسي.